نفس وكف أبزاني نداد مركب زسرح أبال زخوان حدقة أبزمت قالو بهوتوز انتاي كم زقبرن بغمي نت حدقة أبتحتقوز تركم زأتوان يفلتيو إذاناي نداد مراقب لعلو أكفالن تأفيح كويني زسرح مبزحتن كم زي انزقام السلام مراقب كابشون مونته كساب عصر تغلطة متحازن الرادي زخوان تانكر علوان بتو أساقي اتتعنات وحسنات كهلوو كلتا كفلتات يوننا إذي نتا أبقج إتكونا كالا حارقاتات أبزاقات أمولو زرقه ملحاقو نرادي نمغناس كحق زرقه

0: لتبرها نعاخن دي لتبرها
1: ايه
0: ناسك حنسا
1: ايه
0: انت لتبرها لو مش انت الا يفرح
1: ايه تاي سمعكم ديكم
0: ولا سمع اخوي بالله
1: من تاي ده ازفرها لكم
0: هو انا سخن كاين فعل عليه
1: بزقدو
0: بزقسي يقدمي خابني
1: نعيبا قد ما هم هابني انا بنحرخهم تريفه ده انت يسك خول كعور
0: نعيك عشان نبا قدمي خابني انت لا تبرها نسخو كو خمس مكبرهاني خي نعاخذ مريم هذه اسي امسحوني ادروني لسلام مريم كبل حرج حزا غزا غزا الناس وركسي سنكت عليك كبل
1: اي و... تبسحوني خو كم انت خنا خادك خو مالو عندو بعلن سنكت ابيلن زين
0: اي فالكن اي فالكن بجاك خنا عايز خلني يلهن بوبين بدين من رقت خوينا سي خي بلا شوق مي خابني
1: اي انت معنا خنتاك خوت بدي حرقهم سحن تليت قوات خناي مني
0: أنتي سيت قبره سيت قرماي دحر سبوتهم لك فانا نالي ستعمو وانزلو
1: نساتهم دعا حيالاتهم دي وميرو اتنات النابراخ النابراز يكون سي بارناتهم دعنو موائلا بمهرمتن بخياتن حليفانو حجد أبايز قتعاري قوان بار
0: أنتي نسخسي زي زارة وخون كمبري حاسينو كله هلو
1: تغلى ود برم براس مع ريبان عخم فطير لي اتهز قنتنا مريم حري انا عخم اصيحت لي
0: انت هاي بالله اسكت قيل
1: ابوي في السهاي لندبلكم ما يلقو كرام اخلي قف اوززاز صفان قسم زمول انا برازا حاز سباي زرباي سم انت بلما ما اس انت خوين
0: ووا ازغي هبوي كلا شي شاي سملي له حق خي مسغنو غن اند الله يسوق الى فرح فرح قد يقول لك
1: بصحت قال زلات طب فرهمو اخلن مال نزمر انا برحشكم سي فرح تقاخون قرب يقولون
0: ووا حق خي حق
1: خي حو
0: شي شاي نزمن سي ملي له واحد خي
1: اما انت يدع له زفرهكم زلو اتنبلتان كبرون انت قينو حوخو مالو تولى حوي منالو انت تخدان ساعه ساعتين كا والنب علي ندير لكم حس جنبر تغلى حواي معري تحبي سنبر تغلى حواي معري تحبي سنبر
0: بلي يا أخلكي لا تبرها نا أخي خمد بخابكي هذا فرنا خاب لحنا قبره
1: أنت كم ما أسخن كزفرحكم أنت أخن فرها تمتوز لكم أنت أخن كونكم
0: هو فرحنا اللي أتوا زرب على مية فرحنا ما كان ربتي أبزا مورة حدانا أتوا فرح قدي بالك
1: ما يخر يكم دا أخي هلو
0: توس أخي تلكي نسخس كندايبك
1: أما أنت إذا أرخبكم
0: إن عليك
1: واي بلو دحن نعسك بلو عرفة نعرف
0: بالمو فمو دحايش
1: وي
0: لسك حراي كابلكي غوبو خون حق
1: وي نعدا غوبو خنو
0: غوبو سوق من نفسي سي غنمن بلا انت
1: دحن وا غوبو ما خنو تسغل كبللكم وقتو دا وتو وي بول انت دقي بهز مصفحي يمتينا زين فلطفري وي
2: مهرات انت مهرات جدي
3: وانا مهرات يا بوي تملصو
2: وا اسك انت لخلاخك انت عاد حضركم زي بالكني
3: اي تسمعني غمز لكم ليه
2: وا سمامي خبل دا سمعك يا خب على بخي
3: اي فالي وا كبا يريحكم سلا تصنحكم من بعد
2: اي لبد ارحي اخي كو من ارباش قلب زعبايك فا سمعك خي تخوني ليه
3: سمعك وخفي يا بلي
2: وا تفاتون دخل لبي
3: كم أبوي دعوة فتوكم؟
2: سكت قعد.
3: أبوي لا.
2: أنا خافت. وين دي زبلة كذا قالي؟ حسيت وديك تكون النية خاز مني.
3: أي فتوكم نية مالي؟
2: وا. عتم حرة. عت تحونكي. حفين كذي خي. بلي بلي بخزيو. تغلى. عت تغلى. وا تغلى.
4: هي تملصو.
2: أنت هاد أخون كان عنصر آخر قلب تبي. سكب نوك حنسابتنا.
4: هاوي غير هاوي غير.
2: سمع عنده نسخ هذا كهدر لسنيح كأنا خان أهدر لسنيح
0: ምንታይ ዳ ክደልየኒ ፀኒሕካ
2: ሓንሳ እሞ ደዋል ንሽተ ዘረባ ኣለሃና እንታ ውን ከዓ ካትዎ
0: ብሓዳረይ ብሓዳረይ
2: ርኢኻ ሰበይትኻ ኣብዛ ተንብረኒ ኣትስእ ሓራም እየ ዝብለካ ሓራም ክንዳይ ኳ ይትፈትወካ
0: ተመልሶ ሰበይተይቲ ካባይ ንላዕሊ ትፈትወካ
2: ወይ ኣጅሞንፀስ ምንጀራ እዳ ተቕበለኒ ዓይወተ ትርኢ ቁሙፅ እኳ ይትሓብ ኣለ
0: ተመልሶ ትዛረቦ ዘለካ ትፈልጦ ኣለካ ዲኻ
2: እንታ ንስኻኻ ገፅ ተልኣን እምበርሳሲ ክትፈትወኒ ጉዳም ያብለካ ኣለኹ
0: ካብ ኪዳና ንላዕሊሲ ንዓ ካብ ሊፃ ትርኢ
2: ተኽለ ካባይ ክትሃድም ዛ ዘረባ ጎቦ ክትወስዳ
0: ጎቦ ጎቦ ትብል ዘለካ ንስኻ ኢኻ
2: እንታ ተኽሊ ሓወ ፈሪህናካ ከይትኩርየና ፈሪህናካ ኣቀባጢርና ኳ ይከኣልናካ
0: ተኺልካ ዶ ተዛረ
2: እዛ ጓልካ ሃበኒ ካብ ዝብለካ ንዳሓር ፀሊእካኒ
0: ኣይፀላእኹኻ
2: እሞ ፅባሕ ሰንበት ኣሕዋት ሒዘ መፅእ ክልምነካ
0: ናታ ቕሙጥ ኣሎ ዘይበልኩኻ
2: ተኽለ ተኽለ ግደብ ሃየንታ ከይኮነካ ካብ ሃይለ ወደይ ዝበልፅ ረኺብካ ንዓይ ከሊእካ ንካልእ ክትባ
0: በታ ዝበልኩኻ ክል
2: እንታ ብቅርዓት ልሚንን ኢልካ እኳ ትኸውን በፅባሕ ሰንበት ኣሕዋት ሒዘ ወግዕን ሕግን እንዳባለቢሰበል ክመፀካ
0: ዘረባይ ተዳግም ተመልሶ ንዓኻ ዳሓሸፍ ጠረልካ ኣብካ ንኻ ሕለፍ እንተዛ ሰላም ናይ ዝገር ከይጠፋና ግን ድሕሪ ዛ ሕጂ እዛ ዘረባ ኸይ ድግማ ብለካ ኣለኹ
2: ኢልካ
0: እወ እንታይ ኸ ኣብደይ ጉዳይ ካ ነጊረካ ኣለኹ ከይ ደግማ ሃይ እዚ ኣብዚ ቢና ከዓ ተባፂሕና ወይለየ ዳሓ ንንረአየ ኢና ኮኮኮኮኮ ኣብዚ ዲና ተባፂሕና
1: ወይለ መፂእኩም ዲኹም ዳ
0: እንታይ ኢልከ ክሓውታ ጉዲ
1: ዋ ብንባኸትለ
0: ኣነ ሳብቲ ማሕበረሰት እየ ኮፍ ዳኣበል ዝረብ ኣለኒ
1: ናይ ድሓ
0: ነዛ ቆልዓ ሃበና ዝብሉ ምሕላፍ መንገዲ ኸሊኦምኒ
1: ኣይንዓይሲ ኣብ ኣፈይ ዝበላ ንለዋ ኣሎ
0: ኣንስቲ ደላኒካ ውሃብዶ ኮይኑ ሕጂ ግዳይ ዝረብ ኣይስምዒ
1: ሕራ ይበሉ እንታይ እቲ ሓሳብኩም ክንሰምዐኩም
0: ኣነሲ ንምስግና ወዲ በረኸየ ሓደ
1: ኣነስ እባ ንሃይለ ወዲ ተመልሶ ምፈቶ
0: ወዲ በሮም መርዓስከ ምሕረት ጓለይሲ እንዳ ተመልሶ ተመልሶ ሓሳውሲ ምሳይ ተዛሚዱ መዛርብተይ ክኸውን ኣይከውንን
1: ኣንቱ እንተ ድኻታት ድዮም ዶ ክንሰምዓኩም እንተ ልቢ ግና መሊ ሕያወት ሓላላት ብሩኻ ሰብኣዮም ሰበይቶም እንታይ ባሃልቲ ወዶም እንተኾነ ከዓ ወዲ ዝገሄር መልኣኽ እንዳ ኣሎ
0: ዳሓሰብክዎ ፈሊጥኪ ተሓጒስ ክፀነተ ነገር ክኾንሲ ፋሕ ዘብል ተምፂ ነዚ ኣብ ልቢ ክምብር እዮ መዓልቱም ሳእኸለ ከዓ ትብፃሕኹም ንብሎ
1: ዋ በሉዋላት ዘምፀኹሞ ዘረባ ናይ እንዳተመልሶም ኣይትረፍ ጓለይ ግናን እንዳበረኺ ኣይሂብን
0: እንታይ ሓቢጡኪ እንታይ ሓቢጡኪ መን ኸ ዋሃቢትን ከልኣይትን ዝገበረኪ
1: ሰበይቶም እንትኾና ሕዝምቲ ሰብኣይ እንተኾነ ብዘይካ ፅባሕ ፅባሕ ኣብ ነገር እምባይተውፅኢ እንታይ ትፈልጥሎ ፈልጥሎም ዘለኩም ኢዳ ወይለ
0: ዶ በልስኪ መዓር ዶ ፍቶ ዕረ
1: ንድዒ ንስኹም ትፈልጡ ንስኹም እንዲኹም ለባ
0: መዓር ከም ዝፍቶ ትፈልጥ ኢኺ መዓር ከዓ ኣብና ንህብርከብ መዓር ክትረክብ ከዓ ትንከስ ትዕምብስ እንዳበራኺ ከዓ ሰብኣዮም ሰበይቶም ኣናህብ እዮም ምስኦም ተዋሲብካ ኢኻ ትነፍር ምስ ዕኮ ፀሚዶም ድራሮም ሒዞም ዝኣትዉ ስድራ እዮም ጓለይ ከዓ ነብዚኦም ኣትያ ክዘም ዘለይ ክትፈርየለ እየ ዝደሊ
1: ኣነ በዛ ነብሰይ ንእንዳበራኺ ኣይፈትዎም እዩ ኣውራ ከዓ ንሰበይቶ እወ ኩሉ ስራሕን ዓመፅ ስለ ዝኾነ ረጊፀየ ንኽኢል ረጊፀና ንኸዳ
0: ዘረባ ንስቲ እንዳኣሉ ንዓርቀክ
1: ኣነ ክዕረቕ ኣይደልን ኣይደልን እዮም ለኩም ኣለኹም እዛ መውስቦ ከይተኣትውዋ ደሓር ሰብ ኣኪብኩም ከይትኸፉ
0: እሞ ዝሓዳር ብትን ትበል
1: ማሓዳረ ከይብተን ክብልሲ ጓለይና ኣራዊት ክህብ
0: ዘይፈለጥኩኻ ኣራዊት ንስኺ ኢኹ

0: أتاد أدخلي لحن لحذيرك
1: أمريكا حذيرك
2: حذيرك يا لحن لحذيرك
0: المسجنة أدخلي
1: وفل وفل
0: هاي نقعد لحن مزخة لحن مزخة
1: لحن يا لحن
0: هاي لحن دا كوخا خد لحن تاني عمرك
1: لحن يا
0: مرة إذا خيدو كوخا قني عكاب
1: هو قني عني استولى كل سنحقا قني عني أبزل لهم دم خفي قمني
0: انت غيرنا انت زب
1: انت حد بكم دليقا كم زمتكو غيش خلخو نزه حداري تكنزي قني خملا
0: انت زب ما يزقم بب
1: ذا اخلن طحينن سي بعل مريم بلا قال يقال زختام بها
0: وانت تفلو
1: انا بهوتي سي بلع خمس سنوات مسحونا زول بسعال تملسو كتقالو لقنيهم
0: زماي سمعني مو
1: انت هاي سمع لك قال كابن نخلكو محلات من قد تخلون مال يومي
0: مو قاعده لا يتابزخو وما زيت با
1: انت هاي زبا زبالن قسيله مريصه خزي با
0: بل سلس جهري لك حج قوم نجر قبل
1: مساقاتكم تاع قوم نجر قبل تحضر متا عندي
0: انت تصليل كاد
1: ارك هاي زي دربكم برتايدو تريفني
0: بل ودا يسحراي انت اذا حسب كاي بنجر
1: غايش لكم مسحفت قاخت قالوا له ريق النقم نسوكم دحشوكم نغروني
0: انت هذا هاي كاخ دبر ما متينير
1: حفت قاز فتو وتو فتاو كما خانو فلتي تمر صوب الحريسي ابزا غزا انت هاي خبر منس
0: بزعبا تمر صوب فوطه نغري
1: كنت حبالو دريقا
0: انت هاي كاخ فو نغري الله ودي دحرك ابالكم حبنا ما بال نورد
1: هاي كون لي لقب زين
0: فقر خاز دلي بالكا صلي خاز دلي بالا كاكو زب فقر خذ لي مع سوق بصانتا تخلعوا
1: تملص ولا ما يدل صلايي هرفانو خا غزمي فليطه يلخو
2: اما نبرخ سل صلو امسي كم صلاي حسيت من تحوي
1: تحش له مخانو خ سلماتي
0: انت بعفك بزي نغير كايتاكو
1: انت مليسو اباي توتي خي كف امبري متامعي الو كان كان دو نغور
0: انت خما لي تقول قليلك انا ما بطاط حزر ما دتفلتني
1: من تقوالك بو تصباب عندي حصلها
0: اتا قوالك قوالي ديكن ها كما بيلي الغراي موسو زمن يلا انت هوني كل هنا مخيرنا اذا حشخني بايز قبالنا
1: نندا تمل سوخا دي مخرقه بلك تقبلص نود برخي بي يالو
0: بزي بقى انا بزي اكوتاتا
1: هصم سقرنات متو شو اكوتات كونكم وحستت كلو
0: وحست رايدنا نذكرنا احنا
1: انت تنفي خا قلنا الحمصان تحجز كان محصدي كنا نزرب دلنا
0: ويكو نايف لما نحقس ديناني دحار ننقبر حقس كباها مخري دولي يعني.
1: انت تحقس كان حفتقا تطبق ندالك
0: نعخا زقوها
1: تزي قوة
0: تعي تفا انتاي قري
1: انتاي قري تقبل عبقى زي مزيخ حداري هو خمت اللقاء افلت اكادو لقوة
0: از قزا قزا خاطر ايدي قزا حمتي وندي كنا نسخا غا حول
1: بل كتقبل

0: باهتا العلة مخعت العلة ديال ابنك هذا العلة
1: العلة
0: العلة العلة العلة مقابر يا كنتم عطوه
1: انتم حاوبة بيواتكم طلقوا
0: اوه
1: كما بيننا انا تغير زي فلتن قبل
0: تمالصو نسخه هي

0: ብህይወትኩም ከለኹም እወ ኣይንገብሮ
1: ንውዕሎ
0: ኣይንውዕሎ ቀስበ ትገብሩ
1: እንቱም ሓወቦ እንታይ እዩ ረኺበኩም
0: ዓይንና እናርአየ ሓወቦና ብህይወት ከሎ ኣይንቐብርን
1: ኣይንቐብርን
0: ዋ ሓቂ ትንፋስ ኣሸሓት እንዲያት እወ ንሓቂ ክትቀብሩ ዘይፈራሕኹም ንዓይኒ ሓደ ትንፋስ ምቕባር ዳኣ እሞ እንታይ ዘፍራሃሉ ኣነ ካብ ሓቂ ነበልፅ እየ ካብ ሓቂ ነበልፅ እየ
1: ሓወቦ እንታይ ድ ነበዲልናኩም
0: ኣነ ክፎማርአኒ ቀበርተይን ገነሰይን ይግበረለ ኢ ደ ጸሎት ይገብር ንስኻትኩም ኳ ክፉ ክትገብሩ ስቀዳደሙታ ኣታ እዚ ካብ ኮነ ግብርኹም ኣነ ድማ ክፉ ኸይርኢ ካብ ዝወርደኩም መዓት ካሃድም ንኣዳም ገሮሞ ብህወተይ ክትቀብሩኒ ደልየታ
2: ኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣ
0: كفل زم كفل كفل تمرسو نسرحتكم صقيبكم باس ترايكم احيتو حوصت باس تطب هرد يتبلال كل لو تغبروا اريكو ترابلا نجرات ودالي اخا بموتا مخنيا مليساتكم
2: ساندايي صحيتو كل ساعه متبقيت انديا ولا رخربيو
3: امين امين
0: كل رزقني حكوت كسمعو قني تخلي مسبيت خط خاري جبران بهتان تبعسكم ماني ثاني ذا سلام زبر حدتا وكوزت ولا زلت اتا مانيتا جبري تسسك تس انتي ما باسي هما تام سبحت
1: جبري تقي بحري مني
4: ناتخلتن بالتر انا ملاتا عند علم سنن
0: وي خلي يبركا
4: تمرسو نتخلى حوي مسلوي تسلب بايش واز نغرى خاطا قيمني
5: وريتني بعلم دا سني سينو منبر
0: سني كم سعن خميتك بيتك
5: لا تبرهن نغراتني
0: حبيري خبكايا
5: ما قاشا تخلى هاي كفلتي لا غزوم كيدنير
0: لا تبرهن اسك حق تزر
6: وي تخلى سبعيكي نمحرات قالكم موديك تكون ان حابني لي خلي انما كتفتو لي مزيه لهم
0: تمصو نمحرات نودي دلي ايام سبكان نسات عسيا ديلك
5: اولكم من حوبون
0: انت خد قبر دخل اجي تحت
1: انا غبي طيوني انت يدلي تطوين سبيتي حتى هو
5: انتم حوا انا زرخكم من درخيبي انا نمحرات نودي تمني يعني براخ انا عليك وصل ودي وني ده حد براخ انا عليك قديفو نمحرات قال تقلع حديته انا خا نودي حسبه بتخا نبالي اذا تحسبت تليمه انتم حوات انت قرب بعدن بطلينا عيكا انا سنتاي نصبر خيبه
1: جبره خابل
4: نهرت تحست مخانا النافلتك تمو لي خامس سانداي لتبرهان فزار عربي انت هذا
1: واه
5: زخونا الله مسيني نودي نودي تمنيه
0: ياكل ياكل تخلي مستويت خان تايم باسيكم
1: ما باسينا تمرصيو انا غبيتين كلخو نلتبرهان اغاغيو ود تمرص عشنا بينوا واه
0: لتبرهان اذا على ولا حنت زحزنا اسك حق تزعل
6: انا بذا نفسي نندا براخي فتوني تملصو زفرح مش نغورو نخا ملي سصليين كاب زيت فلطو من الاخسي تفلطو شيطان حيش يلخا نورد تملصو حري
1: تول حواخا مما خرتي تملصو خينو تملصو زبلو غيرو مسبيت يفلاليني غدو كايو
5: ازي ازمو كفاني نزبلو زلي راي ليش معلو
0: اسك حنساب
5: تولدي
4: ابي
0: أبتا تقع مسلم صح مستمر صو تقالي لكم دو
4: وحقه
0: هيا
4: لتبرح أنا حتى توزيع خمز اللان تخلص زمايكا أنا زفت هو تفت النابلي كساب دم تنبع خمز حارما تمر صو نقيرين
0: إيه لتبرح دم سقاب تنبع حاري بكي

0: ኣይተሃረኩ ኣይበኹም
1: እንታሓት ገብላ እንዲሓው ክትኪ ሓንሳብ
0: ተወልደ ሓወይ ምዞሙ ኣንቺ መንቺ ተባሂሎም ተነሃሂሮም ስለ ዝነበሩ ተወልደ ሓወይ ኮሪ ምስ ወፀ ኣነ ከዓ ነፀለይ ኣልዕለ ደድሕርኡ ኸይደ
2: እሞ ከምዚ እንተኾይኑ ክንናሳሓደ
3: ኣውፃ እየ
2: ኣነ ግደ ሓቂ በቲ ተመርቱ ሓብትኻ ተበዲላ ዝበለኒ ንተኽለ ዘማይ ክገንሕ ፈትኒ እንተኾነ ምስማዕ ስለ ዝኣበየኒ ተቐይመ ኮርየ ስለ ዝነበርኩ ከዓ ለተብራህን ሓብተይ ንገዛ ይ ምስ መፀት ኪል ሓዳር ክግበር ክብላ ኣይበለኹ ወደ ሓንኩ
4: ኣነ ከዓ ሓቂ ክዛረ በዝየ ደይመ ደይነ ድማ ክሃርሞ
3: እንታ ተመርሶሲ ክውሕዶ ባህታ ሓውልኣ ተለኪሙ እምበሪ
4: ኣንቱም ሰባት ነቲ ባእሲ ዝደለዮ ሰብ ኣይነበረ እንተኾነ ግን ባህታ ባዕሉ እዩ ተወቕዕ
3: ኣነ በዲለ
4: እወ ኣያ ተመርሶ ዝበደሎ እናፈለጥካ ገብረ ኮሪ ከም ዘሎ እናረእኻ ነቲ ዘረባ እናሃሂርካ እዩ ሻንቂ ትንብልታ ክንድኡ ዝሃርም ዘየለ መመላእታ ልካ እዩ
1: እሞ ፈሊጥካ ኸ ክልትዮን ኣውቂዕካ
4: ግን ሃዊ ትሕለፉ መቃብርኩም ተወቅዕኹ ሓንሳብ እስኪ ሓንሳብ ሓንሳብ ተመልሶ ገመን ሰሪድካ ጉንብሕ ጉንብሕ ኣይትግበሮ ተኽለ ኣነ ዘይፈልጦ ዘረባ ይሰማዕኒ ሓቂ ነገረኒ ንምሕረ ንወዲ በራኺ ትብፃሕ ካይትኩመዲኩ
3: ሃዊ በፅሕና
1: ቃል ሓሊፋ ከይትኸቡ
3: ለተ ብርሃን ስለ ዝኾረየ ዝገበርኮ ይብለዩ
1: እሞ ሕጂ ምስ ነተ ብርሃን ትዕረቕ ዶ
3: ኣነ ዝደልዮ ሕራይ ተበለት ዶ
1: ንስኻኸ ንሳ ትደልዮ ትገብር ዶ
3: እዚ እንዳኣሉ ፋሕፋሕ ዘብለና ዘሎ
1: እሞ ምሕረት ዝበለትኩም ዘይትፈቱ
3: እንታይ
4: ዘረለሓንሳብ
3: በሉስከ ዳሓነ ደለኹን ሕራይቲ ተሓተት
0: ኣነ ስሓዳራይ እንደ ፋሕፋሕ ኣቢለቐኒ ሕጂ ከንታይ ክደግብ ኣቦየ ሕራይ ዝበልኩመኹን ምሕረት ጓልና ከዓ ትዕረቐና
1: ክር ፀውዕዋ ምሕረት ኣብእየ
3: ምስ ደያ ኸይዳ
0: ኣነ ዳኣ ምሳኹም እንደም ስገዛ ገዲ
3: እዋ ሕጂ ካ ጓልያት ክለ ራይለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለይፈለ
1: اسكع عقل قبري تمرصو بسنكرها سني سائلة حدار بزحت ولا تهيو حلوق تخون دا
5: وين
1: حلوق تخون دا
0: وين قولي أتا
5: قولي قولي
1: اسكع حسن
5: بسنكرها
1: حسن
0: يا تبرهان
1: اسكع حسن عقل قبري عقل مقبر حسن وين لتبرهان تخلي إتان زلزها كم أقوالكم محرق دقيم تعاطي والله
5: محرق قاري بهوة الله
1: وي
5: تمسكنا مبارك أبا خصطة في أميرا
1: حسن
0: حسن
1: حسن حسن حسن
0: حسن حسن
1: حسن حسن
0: وحدي قسلك أتحك خلالي
2: أدلالي بلو خلالي
0: وي
2: أمي
1: قولي طول لغميرا
5: الله حسن حسن حسن حسن زوالي سيبي يوث هلا لا بحق حالها
1: الا تخليك
0: اخونا خفيف
5: هذا عشان بيد اللي تاع تسها في بارز
1: حسن
2: بدل ما تخدم
5: واحد بس مسكو شحال يزيد حسن
1: اسكن حتى لا تبر حسن محرت قال لي عمر زوالي ايش تقال لعب استغاث
0: الله محرت
1: قال حسن وي زاقواني فتحين والعام رعان مرعي امو داقي مبوخنا الدخل كمرعوه دليم اللهم من تمزل كتبتهم
0: زرابو ام سميعي
1: وع ودو من دعي حشكي
0: مطل التيام ايدا ليم نبو
2: مغرفوا
0: والبع لا يتحرن يا أدي أزم تقتلات مرعون ده لا
5: تبلكي
1: تبلكي
5: أجهز أقول
2: أزرق
0: أنا

في الحومة لعوازي تبخبخ في الحومة لعوازي تبخبخ إرقان زين صلالوات هارا في تفير مرور استقنون توقنو إنا دمغزن تبارق إنا تخل عزل وقحن إنا نقود أزبرقن أوه أمان بأمان لألو النتا زرقا قد أتويزرو بتعريب غدي قدامين هيوانين زمتة تهارا في تبركوتا ولودوتات دوقعا كاب مدهاق حليفهم كل حسوازي تعدلو فتعريز لقسا وللا ميلنا مسكان شولونا

0: معلقة قبر عقا
1: لاتيش لاتيش لاتيش ما صافيحيت حرام تسامعيكي زوم عقوز غز كمزي ماي بوج تبل دلغة مسلي انت هاي نمزة بول عقوز لو
0: بعبرة انت صافيلك كم مالك عيمتي
1: خجر ماكي أبكان شو لنا بيمينستري طعنا يزفلت نابي نابي ده
0: نابز خان شو لخ عطو
1: نابز خان شو له تحاتي بكاتر حيزوتو
0: تحاتي بندي ممتي
1: أين أنت خاميكال ماي حقيق ماي روا ماي شيخ هنا نفكر كان شو لنا

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وفيما يلي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمسهل بأبرز العناوين. الاتحاد الوطني للشباب والطلاب يجري تقييما للبرامج المنفذة. إدارة إقليم الكاشبركة تكرم أبطال ماراثون أسمراء 2026. الجاليات الإريترية في الخارج تنظم فعاليات وطنية. اختتام محادثات أمريكا وإيران في الدوحة والتركيز الصبح على مضيق هرمز. زعماء الهند واليابان يجرون محادثات حول الأمن والتجارة في نيودلهي. الناتو يجري مناورات بحرية مشتركة قبالة السواحل الأمريكية. السلام عليكم ورحمة الله. عقد الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في الأول من يوليو اجتماعا بالعاصمة أسمرة خصص لتقييم أنشطة النصف الأول من عام 2026 ومناقشة آليات تنفيذ برامجه وخططه للفترة المقبلة. واستعرض الاجتماع من خلال التقارير التي قدمها مسؤولو الفروع الإقليمية والإدارات التابعة للمكتب المركزي أبرز الأنشطة التي نفذها الاتحاد خلال الأشهر الستة الماضية، والتي ركزت على تعزيز العمل التنظيمي في إدارات الضواحي والقرى والمؤسسات التعليمية، إلى جانب رفع مستوى الوعي السياسي والتنظيمي لدى الشباب والطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة. وأكد الاجتماع أهمية مواصلة تطوير الهيكل التنظيمي للاتحاد على مستوى الإدارات المحلية والعمل على تنظيم جميع الطلاب ضمن أطر الاتحاد من خلال استكمال تشكيل ممثلين على مستوى الفصول الدراسية في مختلف المدارس بما يعزز التواصل والتنظيم والمتابعة. واتفق المشاركون على عدد من الأولويات للفترة المقبلة، من بينها تنظيم برامج تدريبية دورية لرفع كفاءة الكوادر القيادية وإعداد مواد توعية شهرية وتوسيع إنشاء الأندية التي تنمي قدرات الشباب الإبداعية وتصقل مواهبهم، إضافة

لفتني إلى تعزيز مساهمة الشباب العاملين وأصحاب الأعمال الخاصة في دعم ومتابعة الطلاب. وفي ختام الاجتماع دعا رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلاب السيد صالح أحمد دين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد والجهات الحكومية والتنظيمية لا سيما التعليم، مؤكدا أن الاتحاد يواصل تنفيذ برامج تستهدف إعداد جيل من الشباب والطلاب يتمتع بالتحصيل العلمي والإنتاجية وروح الانتماء الوطني والوعي والرؤية الواسعة للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية. كرمت إدارة إقليم الجاشبركة في الأول من يوليو بمدينة بارنتو عددا من رياضيي نادي الإقليم الذين حققوا نتائج متميزة في ماراثون أسمرة 2026 وعدد من المنافسات الرياضية الأخرى. وكذا حاكم إقليم الجاشبركة السفير محمود علي حروي في كلمة ألقاها خلال مراسم التكريم أن الإقليم يمتلك طاقات رياضية كبيرة لم تستثمر بالشكل المطلوب حتى الآن، موضحا أن مبادرة الإدارة تهدف إلى رفع معنويات الرياضيين ومعالجة أوجه القصور التي واجهت القطاع الرياضي خلال الفترة الماضية. من جانبه أوضح المدير العام لوزارة الثقافة والرياضة بالإقليم السيد إدريس صالح إن برنامج التكريم يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتطوير الحركة الرياضية وتعزيزها، داعيا المجتمع ومختلف الجهات المعنية إلى مواصلة دعم الرياضيين. بدوره أشاد رئيس اتحاد ألعاب القوى بإقليم الجاشبركة الأستاذ حيلة برأية إلى أن النجاحات التي يحققها الرياضيون هي ثمرة جهودهم الشخصية إلى جانب الدعم الذي تقدمه المؤسسات والشركاء، معلنا عن تنفيذ برامج مسح واكتشاف للمواهب الرياضية في جميع المديريات بالإقليم بهدف إعداد جيل جديد من العدائين. وشهدت المناسبة توزيع جوائز مالية على الرياضيين المتفوقين، حيث حصل كل من العداء ناهوم إرمياس الفائز بلقب ماراثون أسمرة للمرة الثالثة، والعداء نازريت والدو بطلة نصف ماراثون دك أمحري وأسمرة، والعداء المخضرمة راهيل دانييل على 15,000 نقفة لكل منهم، فيما نال المناضل يوناس هيلي صاحب المركز الثاني في سباقات الدراجات الهوائية البارولمبية جائزة مالية قدرها 2,000 نقفة. يذكر أن النسخة السابعة من ماراثون أسمرة 2026 التي أقيمت في 7 يونيو 2026 شهدت مشاركة عدائين من إريتريا وكينيا وجنوب السودان وأوغندا. نظم الإريتريون المقيمون في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا إلى جانب السويد وقطر سلسلة من الفعاليات الوطنية. ففي السويد عقد فرع حركة الشباب للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة مؤتمره خلال الفترة من 26 إلى 28 من يونيو المنصرم تحت شعار وحدتنا قوتنا ومشاركتنا مستقبلنا، حيث أكد رئيس المجلس الوطني للحركة السيد فيلمون تخلاي المؤتمر يهدف إلى تعزيز بناء جيل وطني مؤهل داعيا الشباب إلى الاطلاع بدور ريادي في إنجاح المهام. وتضمن المؤتمر ندوات تناولت موضوعي الإنجازات الاستراتيجية الأساسية للجبهة الشعبية والمهام المرحلية للشباب، إضافة إلى برنامج تدريبي ركز على الإدارة وإعداد المشاريع، كما اختتم بانتخاب مجلس إدارة جديد بعد الاستماع إلى كلمات دعم من ممثلي الهيئات الوطنية والتنظيمات في السويد وأوروبا. وفي جدة نظم فرع الاتحاد الوطني للمرأة مؤتمره الخامس في 25 من يونيو تحت شعار قيمنا حصننا، حيث قدمت رئيسة الفرع الأستاذة نور الحاج علي تقريرا استعرض أبرز الأنشطة المنفذة وما تحقق خلالها من إنجازات إلى جانب التحديات التي واجهت العمل قبل أن ينتخب المشاركون هيئة إدارية جديدة. وفي قطر احتفلت روضة الأطفال أدال التابعة للجالية الإريترية بتخريج دفعتها الأولى في 26 من يونيو بحضور سفير دولة إريتريا لدى قطر السيد علي إبراهيم ومسؤولي الاتحاد الوطني للمرأة وأولياء الأمور وأعضاء الجالية. وفي سياق متصل نظم الإريتريون المقيمون في أستراليا ونيوزيلندا برامج لإحياء ذكرى الشهداء تعهدوا خلالها بمواصلة دعم ورعاية أسر الشهداء. ويفقا للمعلومات الواردة بلغت التبرعات التي جمعت في المدن الأسترالية على النحو التالي: ميلبورن 9340 دولار أسترالي، سيدني 4775 دولار، هوبارت 1170 دولار، أديلايد 3065 دولار، وبيرث 18540 دولار أسترالي.

أما في نيوزيلندا فقد تبرع أبناء الجالية في ويلينغتون ب 3960 دولار نيوزيلندي، وأوكلاند ب 2000 دولار نيوزيلندي. كما تعهد المشاركون بتحمل مسؤولية رعاية 30 أسرة من أسر الشهداء، مع تقديم التزام إضافي بتوفير الدعم ل 53 أسرة أخرى. من جهة أخرى، نظم أبناء الجالية الإريترية في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية فعالية لإحياء ذكرى الشهداء، جددوا خلالها التزامهم بالوفاء بتضحيات الشهداء من خلال العمل الوطني والإسهام في رعاية أسرهم. نظمت إدارة ضاحية بدة بمديرية جلعلو حملة توعية استهدفت رفع مستوى الوعي وتعزيز إدراك المجتمع بأهمية التبرع الطوعي بالدم. وخلال الحملة، قدم مسؤول مركز جلعلو الصحي الممرض جمال نور شرحا حول الفوائد الصحية والإنسانية للتبرع بالدم، مستعرضا أهمية هذه المبادرة في إنقاذ المرضى، إضافة إلى توضيح فصائل الدم وآليات التبرع والإجراءات المتبعة لضمان سلامة المتبرعين والمستفيدين. من جانبها، أوضح مسؤول المؤسسات الصحية في المديرية الممرض محمود أحمد أن التبرع بالدم لا يقتصر على ما يقدمه من منفعة للمحتاجين فحسب، بل أيضا يعود بفوائد صحية على المتبرعين، مشيرا إلى أن الوعي المجتمعي بأهمية التبرع الطوعي شهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية. بدوره، أكد القائم بأعمال مدير مديرية جلعلو السيد حبوس جبر مريم أن نشر ثقافة التبرع بالدم مسؤولية جماعية لا تقتصر على جهة واحدة، داعيا مختلف المؤسسات والهيئات ومكونات المجتمع إلى الإسهام الفاعل في إنجاح برامج التبرع الطوعي بالدم وتعزيز المشاركة المجتمعية. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. اختتمت إيران والولايات المتحدة جولة من المحادثات غير المباشرة دون أي مؤشر على إحراز تقدم نحو سلام دائم، إذ ركزت بدلا من ذلك على قضايا من المفترض أن يكون قد تم حسمها قبل أسبوعين. وقالت مصادر إن مفاوضي البلدين أمضيا يومين في الدوحة يناقشان حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والحوافز المالية لإيران، وهما ركيزتان من الاتفاق الأولي الذي وقعه في يونيو، بدلا من مناقشة الموضوعات الأصعب التي كان يعتقد أن ذلك الإطار قد مهد طريق لمناقشتها. وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجانبين يحرزان تقدما بشأن القيود المحتملة على برنامج إيران النووي، وهو السبب الرئيسي الذي دفعه إلى شن الحرب في فبراير، مضيفا للصحفيين: تسير عملية نزع السلاح النووي من إيران على ما يرام، عقدوا اجتماعات جيدة جدا وسنرى ما سيحدث، على حد تعبيره. أجرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محادثات ثنائية هامة في نيودلهي، وذلك بهدف تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الآسيويين. وتأتي زيارة تاكايتشي للهند التي تستغرق 3 أيام في أعقاب زيارة مودي إلى طوكيو العام الماضي، حيث تعهدت اليابان بمضاعفة استثماراتها في الهند بأكثر من الضعف لتتجاوز 61 مليار دولار على مدى العقد المقبل، مما يبرز عمق العلاقات الاقتصادية بينهما. يذكر أن الهند واليابان عضوان في مجموعة كواد الرباعية إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا، وقد عملتا على توسيع نطاق التعاون الدفاعي والاستراتيجي بينهما بشكل مضطرد خلال السنوات الأخيرة. أجرى حلف شمال الأطلسي الناتو مناورات بحرية مشتركة قبال السواحل ولاية نورث كارولينا الأمريكية، وذلك في إطار سلسلة تدريبات تستضيفها الولايات المتحدة، في وقت تشهد فيه العلاقات داخل الحلف توترا متزايدا بسبب مواقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مستقبل الناتو ودور الحلفاء الأوروبيين. وشهدت المناورات تنفيذ عمليات محاكاة لاعتراض وتفتيش سفن مشبوهة، إلى جانب تدريبات على الدفاع الجوي والحرب ضد الغواصات والعمليات البرمائية. وتأتي التدريبات في وقت تراجع فيه إدارة ترامب التواجد العسكري الأمريكي في أوروبا، مع استمرار الرئيس الأمريكي في انتقاد حلفاء واشنطن داخل الناتو بسبب ما يعتبره تقاعسا عن تحمل نصيب أكبر من أعباء الدفاع المشترك.

رفضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي طعنا تقدمت به جوجل احتجاجا على غرامة غير مسبوقة فرضتها عليها هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قبل 8 سنوات. وكانت الهيئة قد فرضت الغرامة على جوجل التابعة لشركة ألفابت بسبب استخدام نظام التشغيل أندرويد للهواتف المحمولة في إعاقة منافسيها. وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت في الأصل غرامة غدرها 4.4 مليار يورو، لكن محكمة أدنى درجة خفضت هذا المبلغ لاحقا إلى 4.1 مليار يورو في 2022. وقالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ: رفضنا الاستئناف المقدم من جوجل وشركتها الأم ألفابت ضد حكم المحكمة العامة. وبذلك تأكدت العقوبة المفروضة على خدمة البحث التابعة لجوجل بسبب ساءة الاستقلال فيما يتعلق بنظام التشغيل أندرويد. ختاما سادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. الاتحاد الوطني للشباب والطلاب يجري تقييما للبرامج المنفذة. إدارة إقليم الجاشبركة تكرم أبطال ماراثون أسمر 2026. الجاليات الإريترية في الخارج تنظم فعاليات وطنية. اختتام محادثات أمريكا وإيران في الدوحة والتركيز انصب على مضيق هرمز. زعماء الهند واليابان يجرون محادثات حول الأمن والتجارة في نيودلهي. الناتو يجري مناورات بحرية مشتركة قبالة السواحل الأمريكية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: عايشة معاكو هنا صعبة
1: نخا ان ساندي عينوم ان ساندي ويناسي انتي كم زغبركون كم زغوالا صينه تالام صلينا نرحقناني
2: تخاي كاب نبعل ساندخن عينوم ساندخن وينا زرحقكم قداي نخن كفلت ادلي
1: و
2: ساندي عينوم بزي ابيته
1: و
2: ساندي وينا دما بزي
1: ا و
2: ما يد هي
1: طيب متا
2: وا انتي كم كون كن غوالا صينه تالام رحقناني تبلا انغدي
3: وا زيتعتي خبا
2: زيتعتي سنسخن بدا
1: وا
0: ولك اي انا ساندي عينوم وي ساندي وينا وين رايك نالخو
1: ሰክ አናጡ ወኾና ዓዲ ተፈል

0: نبلع بلو
1: نبلع
0: عسكي
2: نبلع عسكي
0: نبلع عسكي تعلالك قطلو سدرة ثابوتو خمي صنيحة
1: يوايو مسرع يواسن بيدو أدي أسن كا
3: ولا مسرع يت بتحقواس أبزا بايتا أنقر قرأ
0: حقا تنقر قرأ ولا عديت ما هتصرين دي حتى
3: أبا دماء كمزا عنا جو كتر مسبالي أنت يا محتو سبأي ملوع عينو جرب قبلو مسرع أخوسي نزاخر ديك مددلك وعلى هنبي
2: ولا دنبيو حقا من بار
3: حقا غي أتو مسبالي
1: عدل المنفع قبل إلا أن دامت هنبي هابوتو تدفاني قا
3: زمتا تنبر بهيواتك تموت عايثت أبايوه
2: وواي قوالي
3: نسوم ساوند بحال شفتا قتلوا الله كاوز ترفت ما زبب بليعوا الله بل بهيواتك تملسوا معي تتبايو
0: كان اليوم قبيصة معي
3: نسوم زي بزحنا يلين يقولوا
1: انت عبدا بوتا عد ناس انت هيدا في موميهم كيسا قرواتم يا
0: الشيطان بها كل عبيلو منبر ريخة بلا خسال ستوخ اليوم مسيهم تزخون سي مرخبوها نيرس
3: حتى خا مرخبوها بو
0: تخوينو نمشيتون قاطرة يتحققوا
3: كلنا يفتار انديو يفتار قايتعو ويو ملخت دماء مبر حساب ناس كله سميرو معالت باتي غيمتي
0: دينكي دينكي اتاز ودي تخلي قنعيتا
1: قنع ونحن ايبا حكي مروخ اندي ودي بروخات
0: مروخ ما يبا حكي وي
1: أتا من أول
2: نبلع بقى؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: أغبي
4: زي أخصني حبها ليتها أنا سي لا تحب تاقيفة وتقمر عكم سوالك وعلي كونت النمران مليسا
2: واع أنت تاي وريدكم أنت أكون ما أخم سكر وزي
4: عمتي زي ما هو كويتا فعني
2: واع
4: ورا عينو ميمزو كله دفلتا أواب كل النهار لوتيا

مرحبا بكم، اتقبت عد وتخرج لكم حيث متقبلتنا لليوم دولي له الاخبار اللي تقدمتو ككمال متسلف كله ارس اخبار في رالو دراسة عمار كرم سنة كل الف عسرة وسس اللي انبتوم محبرو أن الشباب ودراسة إرتريا جيمام سر سنة اندودا دي فعاليتنا إلى مدى برامجات هدقام إرتري سكان خارج لطفانة وراتات وطن سر قلو من أخبار خارجية أمريكا مثل مكسيكا وكندا وادية طلعت عن حد تدفع تجارة كمسل يتجددوا أتأمرات حكومة إيريكوس دي مدينة أبيجان ودوارة حالة بسعة أوجدت ديبت مسامن للسرقل وعلى مرحلة نيتو أتردوت مقدرة عسكرية أنفار لركزة كمسل قبي تركيا حبرتم من أرس أخبار التفاصيل الأخبار في رارو درس عمار كرم سنة كل ألف عسرة سس من يوم سس جون أسك يوم عسرة حمس أوغست دي بحمس ساقاليم أغلق بكم سلطوم دي بوزارة التعليم مدير فرع في رارو درس عمار كرم السيد فتوي والدقرق الشارحم إلا أسرة وصامنيت إنتا لا تقبي في رارو 37 متايت أنسات لبطوم زياد 3000 درساي مثل حد أورد 1000 مدرسين سابق درات حرس مماقل حتى وحكايم أقار دي متوسسان قطات تقلت فراروتهم نا يوم عمد في رارو درس عمار كرم 37 متايت دي بحفظة ما وتربت وشتيل لركزة قبت هلا لترفنا دافت دوار أسفيت وسايق مؤسسات حكومات كدامات نحن ترافيك أسنيوت أرجاتات ردميات كمسل وما قلع حرت مدارس لقبي إمان جمعات وبعد لكم كماتهم إلا في رارو زيادة حتى نقطة 4 مليون حفرة تقلت حفر وأشتل قلت شتل ديبو كم سلوما وراتات رحيب شقيات وأسنيوت أكرت وأشرعات كالانيتات وقابيونات تقلق بقى ستات فاقر هلام بل اللي ديب مداين أسمرا كرن من دفرا وبارنتو وراتات دحن ترافيك قلق بقتم تقليم قبلت بحرك أياح على الجو ديب وقم قبل أتال في رارو مشاركتنا حادث اسم الدراسة من يوم زمان جولاي عند أنبتت قبل كمسال الليت السيد فتوي بتوساك شارحام من سنة 1994 أسك سنة كل 1905 قبلت في رارو دراسة عمار كرم في قريت لا ديب حفظت ماء وتربت وشتل قبل وراتات سيد للهيب وديب التلاليوتو للتنايت كمسلتو مكتب في فرع في رارو دراسة أقل عمار أبرهام محبر وطن شباب ودرس إرتريا اتيوم حتى جولاي ديبا أسمرا ديبلا وديو اجتماع ناية أولاي سر سنة سنة كل ألف وعسرة وسس ولاتاتو اندقي ماما ديب فعاليت ناية لما تصبرها مجهد قام المسؤولين أقاليم وأقسام مكتب مقباي ديبات قدما تقرير محبر ديب إدارات لحياة تقاقيت وأفرعات مدارس نركزة ديب شباب ودراسة فزع السياسة وتنظيم لوكل مراد وحسرس ديب مرو للعبي برامج عادات وأخبار للتردو كمثل وما فزعت محبرة اقتصاد وأفريت لوكل مهم أشكال كمثل تشاك أغي ماما محبر قل إدارة لحياة كمثل أساس نيلة تنظيمون دانس أم قل كل دراسة ينظموت واتجاه سبطوت للقدر مجالات فحوت اتكل مدرسات بدرجات فصل وكايل كمثل هلو قل قبا لقب جهد للأتنايت متقدم كمثل أرقام متحبرام بل اللي فزعات ومقدرات وممقحات جهات لو كل تأهيلات بقبين الزم قل تهيب ناي كل شهر للتفازع كتب عند الدالة قل تهدك ديبو وموهبتهم لفرقوا أبو ناي فطر مقدرتهم للعبو ديبو دا عوادي ما نوادي قل تأسس قل تقدم شباب شكلا وسبحتو تهيم ديب دارة حياتهم قل نأش دراسة اتجاه قل تصبوتهم ولسدو قبي لهلا قبوي تنزيم متابعات وجيبت قل بقلو كمسلو ما قل مشاركة برنامج عمر كرم برامج تفازعوت ومحاضرات قل تنزم ديبنا حبر فهمت بعد صحام رئيس محبر وطن شباب ودراسة السيد صالح أحمد الدين

0: اسمع كلمة محبر شباب ودراسة إريتريا مت مطور أكاديمية دروسهم بافريوت في التوطن بفزعات وبرئي رحيب لتبنى أمريكا مسلح لقلوم قلق با مشاركة واسعت ناي شباب ودراسة للهلد يبو برامج تبقوس كمسلح الله عند اتفاقدا سب شركات جهات حكومات وجبات فونتي هي جهات وزارة التعليم متسادة دايم قل أزيدو تفانام اتخرج لنا إريترين لتفانا تولاتات وات أنصر قالوهم إريتريس كان أمريكا أستراليا ونيوزيلاند كم سلوما سويدن وقطر لتفانا تولاتات وات أنصر قالو تفاصيله من منصورة عثمان
1: بأساس لبات حتى النحبرة حركة الشباب جبهة شعبية تقل ديمقراطية وعدالة فرع سويدن وحدتنا قوتنا مشاركتنا رؤيتنا أبلات بالصغرات من يوم عسرة أسس يوم عسرة وسمان جون عوت مؤتمر سرقلت مسؤول وطنية لجنة حركة الشباب جبهة شعبية تقل ديمقراطية وعدالة سويدن السيد في المنطق لا يتسمعي كلمة هدفنا إلى مؤتمر أقداد دك أبقع وطني أجهزوتكم تندحبرة كلهم شباب دبعوتي وراجعوت رسالة رابعية جبهة دور مهم أقلها اللقل وما تفاقده ديبلا مؤتمر أساسية استراتيجية عوتيتها جبهة شعبية كمسول هما ناي مرحلة رسالة الشباب إبلا لبلا رئيس سمينارات كمسول هما إدارة ومشروع لركزة برنامج مهرود قدمة إنبال اللي لجنة وطن جبهة شعبية تقل ديمقراطية وعدالة مجتمع رتريات بسويدن ومقباية لجنة شباب جبهة شعبية تقل ديمقراطية وعدالة أوروبا كلمة جبهة شعبية تقل ديمقراطية وعدالة حقول أسمعت حد أسمع ما أرحيت لجنة تحريت إنبال اللي محبروطا أنسات فرع جدة سوالفنا قلبنا أبلت بالصغرات اليوم 25 جون 5 مؤتمر سرقلة مسؤولة فرع معلمة نورة الحاج علي لتسرقلة وراتات بمجوب على قلو عوتيتات ومحاجز لشرح تقرير قدمت مشاركة هدق حبر حقولة وديا ديبا متسيديا فيناتات وآراء عند قدميا حداس ما أرحيت جهة حريا كمسل هما أبجالي ترترين ديب قطر تابعت لتقبق لا رودة عدال قل سلف مرة قل مدة سنة الأدرسة توم درسة سفير إريتريا السيد علي إبراهيم أحمد مسؤولة محبر وطن أنسات معلمة نورة نور حسين والدين وأنفار جالية دبلا حدرو ديبو اتيوم عسرة وسس جون أدحرت اللي ديبا شبه إريترين سكان أستراليا ونيوزيلاند ديبلا ودو برنامج ذكرى شهداء عائلة شهداء أقرائيوت وسدية قلد بيقوم بأساس اللي ديبا أستراليا سكان مالبرن 1304 سكان سيدني 4775 سكان هوبارت 1107 سكان أدلايد 3605 سكان بيرز 18504 دولار أستراليا ديب نيوزيلاند هي سكان ولينغتون 3906 سكان أوكلاند هي 3000 دولار نيوزيلاند تبرعات ودته له 3 عائلة شهداء قرعات مسؤولية نسأو بتوساك 53 عائلة شهداء أقلس دوهي قلد بيقوم إنبال اللي إريترين سكان أورينج كاونتي أمريكا ديب لان الزمو ذكرة عسرة جون ديب إمان الشهداء بمتسبال أقل خدمو قولهم حقولة جددو عائلة شهداء أقل راعو مسؤول يترفعو
0: ديب مديرية غردات عائلة شهداء سيديت ورعايتهم بلت وقلمت نظام لتقدم ديبو هلام أبي أساس اللي كرس مدينة قردات الهلية إدارة دحيات 88000 نغفة شاكلة حكومة زياد 113000 نغفة إدارة دحيات يتقنري 7000 نغفة حسولام شباب 15000 نغفة أبعمت زياد كلمة 113000 نغفة أقل عائلة شهداء كمسل كافلة كاتب جوفة شعبية تقل ديمقراطية وعدالة نيل مديرية السيد حق واستقل حبرام مدير مديرية قردات السيد إساق طعوم دي بلاك قدم يا كلمة أقل عائلة شهداء لتقبي سداية مسؤولية نيل كل جهات كمسل تحق ولا شرحام أقل لحي ستفقري دور مجتمع سب شركة جهات ومدراء دحيات لتوكل تحسبهم دي بمديريات كالعلو إدارة دحية بدا فزعات وفهم مجتمع دي بمتبرع الدم قلت وكل أماما اتفازعت قبام مسؤول مركز عافية كالعلو نرس جمال نور منافعت وحزوت متبرع الدم دي بعافية كمسلومة أجناس دم قبيه بالدم وبعد لخصص مبرهبام متبرع الدم ترأس لا قل متبرعات للهيبو راح الدمير دي بمجال عافية مدور مهم كمسل لقلو لحبرة مسؤول مؤسسات عافية دي بلا مديريات نرس محمود حامد بجهتهم دي فهم مجتمع تغيير عبي كمسل مطاع والدحم مما حشق الإدارة مديرية كالعلو السيدة حقوس قبر مريم دي بقى دمية كلمة لورات قل أورت جهت ليتقال

ترك سبت يكون برامج متبرع الدم اللي تعود كل أن جهد دوران اللي ديات فانام حيسام متقبلتنا أخبار قبط عدي بلند أتمامنا زي ديب أخبار خارج اللي نتعديتهم أمريكا مثل مكسيكو وكندا وادياتو لتنحط اتفاق تجارتكم سل اتجددو اتأمرتم سلسيتا لدول لاتفاق تجارت اسك سنة كل 1904 اقل جددهو ستات من مع الأقلين أمريكا لكن اقل تهدك ديبو لباك ديكم سل هلا ان حبرت لنا يجددو ستاتيب أزمت منه ليتم منات المصدر مثل مكسيكو وكندا لبعلاقات بكل جوانب لشملكم سل يكون حبرتم سلسيتا لدول كل سنة حد كل تريليون دولار مبادرة تجارة كمسل وديال الحبر تقارير لاتفاق اتجدد من قبي لعدد اللينكس كمسل قدر لتقيمم اتفاق تجارة أمريكا مكسيكا وكندا لأب نافتا للتأمر حرم من جمارك لاتو اتفاق تجارة سلاسية اندى بدلة سنة كل 2010 كمسل تأسسات تقارير لفهم حكومة إيفيري كوست بسبب بقعة طريق دي بمدينة أبيجان ودوارة حالة بصعة أوجتم الحكومة المصدر لنسات بلا طبيعتي بقعة حادث السنة فرحة على موتوتم بسبب لا بقعة طريق كبود دمار ناي ممتلكات كمسال جرال حبرو سمز إيفيري كوست لأواج مدارات لجريد ديبوم غل سيدة الأمامة كمسال تأفهموهم لبقعة طريق تحال فاسنوتات قرب دي بموضع حي إيفيري كوست من لا جريد إلا لشبي بقعة العبا كسار الدم وممتلكات لجريد كمسال تلت حبرم ديب غانا جاريت لليت إلا لشبي بقعة ما ديب الدم وممتلكات بقعة جاريت كمسال لليت تحبر كلام دي بامت سامن للسرقل وعلى ميرحتنيتو اتردوت مقدرة عسكرية انفار لركزة كمسل قبي تركيا حبرتم ميرحتنيتو دي بلا متسي 7-8 جون دي بتورك الودو نايحل وعلى مصنع دفاع نايلا حلف للأترد ميزانية تقل تفقر للقدر اتفاق لبصح كمسل تسي وزير خارجة تركيا حقا فيدا قام امام ميرحت ديبلا فعاليتنا إلى أمفار عدد دفعتن قل وكلا اندك عدد مالات بعد صحت فاق اندرك كزو قل دوقو كمسلطو ما حبور اللام أمفار نيتو قل حلف نيتو لوديها دفعيت من كل متايد ديب حمس متايتنا جملة وطنية التين قل أزيدا كمسل التفاقية للذكر لكنا ديبنتو ديبلا وعلى أمريكا ديب قدية تجديد نيتو مباترة لودح شرح قل تهب مسئية هليت إدارة رئيس دونالد ترامب لحلف تجديد أساس كمسل لا تحزيو ديب تحبر كمسل عن حتى قرير لفهم حيسام متقبلتنا لليوم دليل على أخبار قدم تمم أرس أخبار بدكمان فرار دراسة عمار كرم سنة كل 1906 قلن بالتوم محبر وطن شباب ودرس إريتريا جيمام سر سنة دوادام دي فعاليت نايلة مدسي برامج هدقام إريتريين سكان خارجي لتفانة ورطات وطن سر قلو من أخبار خارج أمريكا مثل مكسيكو وكندا وهذه طلعت أنحاء اتفاق تجارات كمسل يتجدد وتأمرت حكومة إيفيري كوست دي مدينة أبيجان ودوارة حالة بصعة أوجتم ودي بآخر تيبات متسامن للسرقل وعلى ميرحتنيتو أتردوت مقدرة عسكرية أنفار للركزة كمسل قبل تركيا حالسة رحمة حبرتهم حيسام متقبلتنا متابعتكم ديب محمد لقليوم الدليوم عن الأخبار ديب اللي تام هلا ودحن ما يهوب

0: كل إشي يسرح لا تنخين يا أمبر ولا سرح كذا كيف كابلو معلتهم سين تتو على مسل شونه
1: ولا معلتهم سين وعلسي تبعدهم هاي هم قد كنت أمي
2: أنت دويكا تقبل عبيلا هيلو هني حجسي سرح يزلني أي تعملني نخت بحال ما قاعد
3: عيف واحد قبل هلا خاله معلتي سني تفلتني يا أخي خمس دلية دلية خير خيلي دول عبيلا هالو أبي ذا الأخي كم ذي الأخي نلقوه أنت أني قب
4: دين برس لزوهرنا يتعمنا
5: تنبل ما تشمل مريضة أنا ذي الكحيس كان بركارب دا مول جيران دي سيدك

0: قمي
1: دحان دو
2: قمي كمي سلام دو
0: تاتاي دا اللهم ديو زغزاوتنا غادي يفكم يهم مثلن
3: علنا اقطعني اي ترى انا نكوين
2: سلاح مخبي
4: سلاح لحني
2: كل سلام
4: نمسكنا
2: زبو زعرك
3: مو شاخن بلكا
0: تاهم كتسالينا هبزي اوان شاي نالوات مسحت الهون مسوها مهود كونيرة
3: تاي تقمو الهومو ولا امتحنا امتحكن غيلنا مش انا
2: واو
4: هذا تصوتو كون يزل لغو
0: عن كان معلت خنلنا
3: عنا يبجخا ليلو ما انت رغب كاس
0: نا نا نا هجي قزات هاوي خلو كان معلتك مدام نقبرة
2: هرّي، هرّي، هرّي، هرّي، هرّي، سلام معلتي
3: بزعبو انت حسبكم ممتوس انت هيبها الودي بخميك قربو يخل هينوكسي فولت عندي على اللي اندخا قبلو ووو كالك اخي مثل كلا علم سودي كميع بتوم زي تدليوم يدليغا بتوم تدليوم كأزي يدليغا قبل علي مين لزال انا فور انت نقركوسي يا ايام اللي رخ
2: اي ده عندي غي
3: ها
2: ده عندي غي
3: ده حني قال انا قصدك يا سيد صالح اوكي هلا يا امي مش حاجه
2: اوه ثلاثة يوم
3: اكد هذا نسكم بس
2: لا اي نحن صراحة تكني اربع ديو قدر صراحة تكون هريح
3: انت هاي لدي
2: صراحة انت هاي قدي سكوا لدي
3: ولا حدا مصر اخو زمت اللي حصي تحن ديها سخا
2: تحن ديها سلينا طبعا يقول لها يتفي نسك تعشون تحسب الله مالدي بزوخ انا خلنك ركضه استحسب يد اللغي فتسيمك خبر اسهم تي خيي تحسبيو
3: انت ينسو
2: اتقدر فناندو طب غير كنت فتي اغسلكي

0: هو انت عندك كم زلقه موزيت
1: كم سرين دلها كراري تنفلو انا بقى توديني
0: بس ما امسك البجاخ لك تعاوني يجمرك نزودك
1: فيك ايه نزنا براتا اخي اللي تحبسكم كيف تفسحكم كنبر ما عز علي مع مساتي كرا ما عز علي بزعما نفسك حسب
0: ما كان تصاغم تريا زلقه بس انك زي مخانه فلوتي
1: بسنك مندا تيدروس نزه حدا لازم تصبر كده يكون كان زخينا زلق امبر قرمي خمين يرا اصبيك هتفلت يا حجي كن دحر ما حسيت تاريخ فطراي زي كونكو تنعيق يا تفلت
0: مزيد حدار مالت كون اي نفسها قريفكا نايكل تسلسه تحسول نبري نزه امين كي خمسه نزه حدار زاتي خير
1: نسون عيط نبرنها اب نايكل تبين خيت واسن تبلن تلخا كنت تغاغيها
0: حجي حدارنا يبتن دي زربخي صراحه متجمرنا كحلفلنا مسكره مسدلدلنا
1: يا بلوه كنا غيرنا لنا خمس حطنا انت الفون دحركم قطت زلوط كاي نغرا يرا حاسه حاسه خا ما قد من وقت فتح مخان يرداك
0: حرايك ابز لمين خيرك تاخذ قبري ولا انا ابي اغطي لزاولك اي
1: مخان كيس انفرحك حجي زربا اخلنا نود لك الله نود
0: هو انت خالته ترفس بزعوا ولادك ما يتحسب
1: بزعوا انت حسب كل الاب زلت يدلو حجكن اخله نسون كنت سوا اخي
0: هو انت شيطان يسري لك زلو
1: نعخذ مسلو ودي كم خذ عب شيطان على ودي
0: لك ايو نغزيو صراحه بسمكركو نابرانا خم قدم يلا نزل دي شيطان زبلك زل
1: بسك هاوي براتي
0: دينا
1: هاوي انا قلت كبلي انا
0: نغرك لو خو زعما غير تمسحي
1: هاوي
0: كده لا وا ولا وي بالي وا وا هات نغرك لو
2: تمير ايمان بحالي

0: Don't have money.
1: Don't have money.
0: عرفت صراحكم تخمس قيركم بزوم وطفلحة؟
1: أي سامس
0: فلا تسحكني
1: هو أصراح أنا راماش مقعة طفلحة تمس قيرنا لأن خندي سكنا ستي
0: أصدع هو تماشين كأسف قوي زحزة
1: نسل حق أخي سبي زززة
0: واي أنت تحوه خزر السعينة دينا رأى مسان همسة يناير غريفنا
1: بعل فلد؟
0: وا تهيد أخون كزي عمل كي بعل فلد تبلي حوه غندي
1: ما قابرون دين حرقانة ماما؟
0: أمونا حوه تحرك أبزاكونا وعيلو صراح وين هو يخيد زخو أمسيحو إني ما تكيسو النخاء يخيدو ناتي هو تكمزلو بايت رسعي صابرين قولي
1: يخيل الله خيب لك دي موز غيد دحن في ماي غبره من هذه تخزي يقرب لك بعبي غير خير يا غبون عندي نسخنا تعبينا ولا سرحو
0: دحن دحن شل البريو
1: ما جمري مع سكون عاوز يحو كايزلو نسخا بنفس غي تحلق مع
0: تفجر نقول لا تكاد حليف كوهابي وليت كفتني دخل لك
1: ما عينت زلو اكو خون الله نسيلك حلف كبطره تكون ولا يطوموني أبي اللي خاطب الكيس سرح له حجة خاطب الكيس مرعره وقايلة حماوتي كل زي زبال الناس إلا تأمين يا رامو همي هيكوني
0: كنت سب أخير موت صابرين قالي إزي قبر إزي تقبر كنولو زي ملك عدنا دحر كاهينو زقتون زوتون زي فلت هيكونا زمار رتب هيكوا زي بلو
1: ماما ما عرى ما عرى تسرحو قد إزي قزانها كنت حساس هو إزي قبو حجة رأي كاب زدولو لهم دي ساعت قيرلو كم كالي تشاعل تكبي لي زغبوني رابي الله
0: دحن دحن شلل بلي زغالي دحر كان تايم زول زوم ولدنا ادي خاطو لو يغبر الكاس بيت خاطو لو يغبر الكايز بحال ابي الله انت يغبر الله سلازي فلتنا خا او حتى فاين تو زغالي
1: هرستي بالبنك

فرحنايو كم تغاطمنا خيلو يدبلون حنا اي غاطمنا زي قد مستتحزه انت يكون حنا صلاي جنا اي مصنا نتحدش حيل دبهال كمصيو كغدليو خمس مره كغدليو خاب دقم حرز دبهال نرا يبدل كقصلا لو تبهالو بلا عليه تعزاز مصيو نابينا افمبو

أهلا المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها انتظام حملة الطلاب التنموية من السادس من يوليو إلى الخامس عشر من أغسطس القادم. الاتحاد الوطني للشباب والطلبة يجري تقييما للبرامج المنفذة. إدارة إقليم غاشبركا تكرم أبطال ماراثون أسمرة لعام 2026. اختتام محادثات أمريكا وإيران في الدوحة والتركيز انصب على مضيق هرمز. زعماء الهند واليابان يجرون محادثات حول الأمن والتجارة في نيودلهي. والنيتو يجري مناورات بحرية مشتركة قبالة السواحل الأمريكية. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن مدير قسم حملة الطلاب التنموية في وزارة التعليم السيد فتوي والد قرقيش بأن حملة عام 2026 ستجرى في الفترة من السادس من يوليو إلى الخامس عشر من أغسطس في خمس أقاليم، وسيعمل أكثر من 300 ألف طالب، تشكل الطالبات 37% منهم، إلى جانب نحو 1000 معلم وخبير زراعي ومنسق ومسعم في 160 نقطة عمل. وذكر بأن حملة الطلاب التنموية لهذا العام ستركز بنسبة 97% على الحفاظ على المياه والتربة والتشجير، في حين تشمل الأنشطة المتبقية أعمال نظافة البيئة وتنظيم الوثائق الحكومية وخدمات السلامة المرورية وصيانة الطرق الترابية وجمع الحجارة لأسوار المدارس وغيرها من المهام. وأوضح أنه من المقرر إعداد أكثر من 1.4 ملايين حفرة وشتلها وأنشطة واسعة للمدرجات والحواجز المائية والجدران الحجرية. بالإضافة إلى ذلك سيتم تنفيذ أنشطة السلامة المرورية في كل من أسمرة وكرن ومندفرة وبارونتو. وأضاف أن الحملة في إقليم جنوب البحر الأحمر تجرى منذ 8 يونيو الحالي بمشاركة نحو 600 طالب، وضعا في الاعتبار لأوضاع المناخ. وتعد نتائج حملة الطلاب للتنمية التي جرت منذ عام 1994 إلى عام 2025 في مجالات حماية التربة وحفظ المياه والتشجير واعدة ومشجعة على مواصلة العمل. عقد الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في الأول من يوليو اجتماعا بالعاصمة أسمرة خصص لتقييم أنشطة النصف الأول من عام 2026 ومناقشة آليات تنفيذ برامجه وخططه للفترة المقبلة. واستعرض الاجتماع من خلال التقارير التي قدمها مسؤولو الفروع الإقليمية والإدارات التابعة للمكتب المركزي، استعرض أبرز الأنشطة التي نفذها الاتحاد خلال الأشهر الستة الماضية، والتي ركزت على تعزيز العمل التنظيمي في إدارات الضواحي والقرى والمؤسسات التعليمية، إلى جانب رفع مستوى الوعي السياسي والتنظيمي لدى الشباب والطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة. وأكد الاجتماع أهمية مواصلة تطوير الهيكل التنظيمي للاتحاد على مستوى الإدارات المحلية والعمل على تنظيم جميع الطلاب ضمن أطر الاتحاد من خلال اختيار ممثلين على مستوى الفصول الدراسية في مختلف المدارس، بما يعزز التواصل والتنظيم والمتابعة. واتفق المشاركون على عدد من الأولويات للفترة المقبلة، من بينها تنظيم برامج تدريبية دورية لرفع كفاءة الكوادر القيادية وإعداد مواد توعية شهرية وتوسيع إنشاء الأندية التي تنمي قدرات الشباب الإبداعية وتصقل مواهبهم، إضافة إلى تعزيز مساهمة الشباب العامل وأصحاب الأعمال الخاصة في دعم ومتابعة.

متابعة الطلاب. وفي ختام الاجتماع دعا رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلاب السيد صالح مدين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد والجهات الحكومية والتنظيمية لا سيما التعليم، مؤكدا أن الاتحاد يواصل تنفيذ برامج تستهدف إعداد جيل من الشباب والطلاب تتمتع بالتحصيل العلمي والإنتاجية وروح الانتماء الوطني والوعي والرؤية الواسعة للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية. قامت إدارة إقليم القاشبركة في الأول من يوليو الجاري بمدينة بارنتو عددا من رياضي نادي الإقليم الذين حققوا نتائج متميزة في ماراثون أثمرة لعام 2026 وعدد من المنافسات الرياضية الأخرى. وأكد حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي في كلمة ألقاها خلال مراسم التكريم إن الإقليم يمتلك طاقات رياضية كبيرة لم تستثمر بالشكل المطلوب حتى الآن، موضحا أن مبادرة الإدارة تهدف إلى رفع معنويات الرياضيين ومعالجة أوجه القصور التي واجهت القطاع الرياضي خلال الفترة الماضية. من جانبه أوضح المدير العام لمفوضية الثقافة والرياضة بالإقليم السيد إدريس صالح أن برنامج التكريم يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتطوير الحركة الرياضية وتعزيزها داعيا للمجتمع ومختلف الجهات المعنية إلى مواصلة دعم الرياضيين. بدوره أشار رئيس اتحاد ألعاب القوى بإقليم القاشبركة الأستاذ حيل آبر أيا إلى أن النجاحات التي يحققها الرياضيون هي ثمرة جهودهم الشخصية إلى جانب الدعم الذي تقدمه المؤسسات والشركاء، معلنا عن تنفيذ برامج مسح واستكشاف للمواهب الرياضية في جميع المديريات بالإقليم بهدف إعداد جيل جديد من العدائين. وشهدت المناسبة توزيع جوائز مالية على الرياضيين المتفوقين، حيث حصل كل من العدائين هوم رمياس والفائز بلقب ماراثون أسمرة للمرة الثالثة، والعداء نازريت والدو بطلة نصف ماراثون دقة محرية وأسمرة، والعداء المخضرم راهيل دانييل على 15,000 نقطة لكل منهم، فيما نال المناضل يوناس هيلي صاحب المركز الثاني في سباقات الدراجات الهوائية البار أولمبية جائزة مالية قدرها 2000 نقفة. يذكر أن النسخة السابعة من ماراثون أسمرة 2026 التي أقيمت في 7 يونيو 2026 شهدت مشاركة عدائين من إريتريا وكينيا وجنوب السودان وأوغندا. نظم الإريتريون المقيمون في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا إلى جانب السويد وقطر سلسلة من الفعاليات الوطنية. ففي السويد عقد فرع حركة الشباب للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة مؤتمره خلال الفترة من 26 إلى 28 من يونيو تحت شعار وحدتنا قوتنا ومشاركتنا مستقبلنا، حيث أكد رئيس المجلس الوطني للحركة السيد فيلمون تخلاهي أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز بناء جيل وطني مؤهل داعين الشباب إلى الاطلاع بدور رياضي في إنجاز المهام. وتضمن المؤتمر ندوات تناولت موضوعي الإنجازات الاستراتيجية الأساسية للجبهة الشعبية والمهام المرحلية للشباب، إضافة إلى برنامج تدريبي ركز على الإدارة وإعداد المشاريع، كما اختتم بانتخاب مجلس إدارة جديد بعد الاستماع إلى كلمات دعم من ممثلي الهيئات الوطنية والتنظيمات في السويد وأوروبا. وفي جدة نظم فرع الاتحاد الوطني للمرأة مؤتمره الخامس والعشرين من يونيو تحت شعار قيامنا حصننا، حيث قدمت رئيسة الفرع الأستاذة نورة الحاج علي تقريرا استعرض أبرز الأنشطة المنفذة وما تحقق من إنجازات إلى جانب التحديات التي واجهت العمل قبل أن ينتخب المشاركون هيئة إدارية جديدة. وفي قطر احتفلت روضة أدالة تابعة للجالية الإريترية بتخريج دفعتها الأولى في 26 من يونيو بحضور سفير دولة إريتريا في قطر السيد علي إبراهيم ومسؤولي الاتحاد الوطني للمرأة وأولياء الأمور وأعضاء الجالية. وفي سياق متصل نظم الإريتريون المقيمون في أستراليا ونيوزيلندا برامج الإحياء ذكرى الشهداء تعهدوا خلالها بمواصلة دعم ورعاية أسر الشهداء. ووفقا للمعلومات الواردة بلغت التبرعات التي جمعت في المدن الأسترالية على النحو التالي: ميلبورن 9340 دولارا أستراليا، سيدني 4775 دولارا، هوبارت 1170 دولارا، إدلالد 3065 دولارا، وبيرث 18,540 دولارا. أما في نيوزيلندا فقد تبرع أبناء الجالية في ويلينغتون ب 3960 دولارا نيوزيلنديا وأوكلاند ب 2000 دولار نيوزيلندي. كما تعهد المشاركون بتحمل مسؤولية رعاية 30 أسرة من أسر الشهداء مع تقديم التزام إضافي بتوفير الدعم ل 53 أسرة أخرى. من جهة أخرى نظم أبناء الجالية الإرتية في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية فعالية لإحياء ذكرى الشهداء جددوا خلالها التزامهم بالوفاء لتضحيات الشهداء من

خلال العمل الوطني والإسهام في رعاية أسرهم. مشاهدينا تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، ولكن قبل الختام إليكم أبرز العناوين. حملة الطلاب التنموية تنتظم من 6 يونيو إلى 15 أغسطس. الاتحاد الوطني للشباب والطلاب يجري تقييما للبرامج المنفذة. إدارة إقليم الكاش باركا تكرم أبطال ماراثون أسمرة لعام 2026. اختتام محادثات أمريكا وإيران في الدوحة والتركيز انصب على مضيق هرمز. وزعماء الهند واليابان يجرون محادثات حول الأمن والتجارة في نيودلهي. وناتو يجري مناورات بحرية مشتركة قبالة السواحل الأمريكية. مشاهدينا تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: ديدي قالوا بيك الشي زرات
1: جنك أسمك كم دي سيئة تقول سيدي أفتك أزاد أحكي عن زرع إبراهيم أبسي أطول تبوت
0: فنادي أخا حصبولي لي نابزم تيوم سناتي حواويسو فقر إذا تحت صابت كداوم تنام سحاويت ساتعي تصبولي ما ديزي زعما نايت قطافي هي زعما ناتو ناجي تقطافي غالو باي قشي زراتيني فتوك دو مرتين لتايمانوت اش ارا غرا غرا غرا غرا لا تشغما الناتو واحد حصبو ازي اخما الناتو يلا هما الناتو يفضلو دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي د

0: Ida!
1: Che? Comportamenti!
2: Comportamenti!
1: Comportamenti che lo! إذا تقعد أنت حاط صور حور أنا قبل حتى ناطقة تلكي لو أنا بس نزوق بورتا يقول
2: ما هو سعزود زي سامحني
1: سعزود أنا سعزود إذا تسبي غني عن صانع زوق بورتا حدا سبكيتي فلي
2: اسمع بارك أمك يا رجع سبو اسمعي كورة غيت وسدي
1: قربهم زاد سبز غزيتا هوتي
2: دعان كتريخه يقفع على كاز غزه نبينا ما تسافح ولا ترى لا مساحه ما تهله داخي اخلاني دار حجه ورك او كيزي بوكو بوخو تقمو لي دعان دعان
1: انا هم نحزنني الماز او كيزي مساحه زرفه
2: دعان اسمع كي يقفع على كاز غزه سمعت نعناي طريقه تاع الليبه
3: كي تقطع في النص سراغ فقري

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيت
2: شامعت لبرحمته سرايق الأموته
3: يجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: ዋው ኣዘነጁ ምን እተየ 40 ምእታይ እትኣክብ ተማም ወመከልልኩ ከልየኮ የስ ዋው ተማም
1: ነጃት ወለቼ ይሆን ሚትኩም ስልሃችን ወልየ ምስሉ ራ ምስሉ ከታሕመ ታሕመ ትበል ተሓንክለይ
0: ተሓንቲ ሓልተ ኣነ ላኪን ምን ማህየቼ ومن التهيلة بعد 40 مئتايت اتأكب سمان شروادية ليكو ازل عدد دا قريشة كمريكو مرة فرحانيت ليكو حالتا
1: اسنيك احل بيه اسنيك اكو بو سنيتو حري من حدود اللي لأكب بس حيث ما كل رأسي لأكب حل بيس
0: ابان تقلا بيبروت ولفتو
1: ايو
0: انا لكن كني عالكوني ازل لكن حالتو ولفني اكبت سابكي عندك هلا
1: سن ليك احل بيه انتو ولف بكي تعبتك هلا قلاء الدام هياني ولفناي سلفيات تعبتو سران انس اغروش اتبان من دكاكين للسلفه وحرت ورقه متكرره
0: ابان كي تحلتي نوصل السلف لدفعي مسلاني سران وسر لوريك حلته اتي اتبان من لعل اتي من السلفه ودي ما دي ورقه النبره تغير كل راسي هيني الى ما تصون لك
1: اللي بس امل حوانتو لكن انت نجات ولتشي لاغروش كبدل كل دي بانك تكريا سريتها انسر بيت كندك رقبل كيا دول محجز كبدل بانك جايسي من رفعت
0: تحنت حلتيت بانك كريت بس لا لبو بيتك لكن بلنا الى مسارفك بعد قد تكرا لبكاني بيت دمانات على بحالته
1: كبيته لك ريكان وسكحك يهرسك من قله الرسامك
0: من امره تسرق منك ندد منك وتبي ثبت لي تهني انديت تورط نوسك تهرس منا بنك لكن دمانات با
1: الا بس امان تحل بي قدام اقل اكب انيكو اقل بي برقلب كل راسه
0: صح لكن حطيه دول شويه نفسك ما تتريح منه بريتي خير المال في بطن العرب
1: ولا لا لا بالله على تسند فوتو انت لكن نجات ولتي من نومي انت بس برا وانت
0: لكن حطي حسابك من ده قروش قال حداليه وقال انس لما ساني شي تبليني
1: ايه بلك احلف لك اكل ابعيال يوم انا قلت اشنها نحزيك ليكم
2: شنها قدرتك.

0: والله رأيك يا شيخ الزوق سوء ما يتعلق وإذا بان لي فكرة مع التنشير مع التنشير شير واتفو قراي فريوح بعكم تلأمن كراي قال والله حد لما حد قلوبنا كل ما تحكم تلباب راي راي راي راي راي أيوة أيوة أيوة سلام ودكم تلبي راي راي راي ما لها بني ما لها راي دي بطر
1: كل يا أهبك يا أخي راي تبالو عرايك راي واحد يا علي قال الله يا رزح جاني وانت زهج وسكرنا انت دي بشعر يا أخي بس بقى أنفك كروي ليك سمعني ليك لكن هاشم دي بعد منافع ثبت شاطر انت منفعتك حزل ليك يومتي يقول ما لك انا اول ابا ملل ابا زهجان اللي هو هذا بس يعني شغل ثبت برده وثلج قبا يعني سكه شغلنا كم بديروا لا قبل ما لي قال يعني ابنة نبابر قال شطارات هلا كم قبل قلت تسلمك
0: بس قال شعر موتت من كتبه دحن مشكله لو انت مشكله كاسلني وما كركب بس سنه لما كركب بدي منه
1: أول ما لا ترى إن اللي كمل لي أنا اللي شغله دلالة برد قب أديبي وبعد شغل حيلته أنا بدير جروبي أنا كمال هيك أبيك هذا عطل قنا هنا عطل فلس وأنا هني فلس يقدر هذا سك شغلنا بدير لا قبل كمال أبي لك يعني شوية بنت نبابر قال شطارات وقلقت
0: أبشر حدثت منك سنو مكركة سنو مكركة هلا كلال Money is everywhere. Lalu bil kita mereka. Zalu karu tarah aku ada mukam degi ke zat amper leka. Bahalat, aku fakar ke grush itu lagi sekarang rakuba. Apa halat tu?
1: Malah illah sudu fikir ikut. Kegalah illah salah dila terakuba tak kan? Tak kita bi karaka.
0: Sana leh dia kita hilat. Le grush ayak misal hilat, hank seloh abbanat hilat, wahan teloi dolab hilat, udah bilai teh le belakang. لكن لفلسفات ولا شطارات ولا افكار رضي بلا هلا ندكري بحبال ندجيز تكش تفتح عند تبر ريكه لكن انا قروش ديك ما وديك
1: كطيب فكر حسب مرامر بس عليك هلا عند التاتين اكل بس هلا دعب صحني انا امبل قروش قلمبر يقدرنا هاشم تمر
0: يا ري لا ما قروش امبليك بس يتنبر شيك السوق
1: يا ري قروش لا تفتش امبلينا بزحام مديبه ها من قرا دورا ما له بلينا بس حام قال بابا وخلوه بس عليك هلا بس أكانا متأمر دعنا ليه
0: أيوة كذا مبيلغ مسلكة من أتراكت من القروش تجذب القروش وكل هجقنا علم كمان شاك باك
1: يا يا لبالي يعني. لا إله إلا الله ما لا أنت عن ترى اللي قاله جري ما تعطي تكرين مين تقول ليه اللي دول بتكرين تصل أنا لا أكانا قلنا أمر
0: ليلك ما بعد لا فقط كوا فقط كوا زمنا شيك بيك شيك شاك بيك شيك مو بهلت بس لك قروش اقل قروش تسحي ابلة تبل فلسفتنا يفتش قروش تمل
1: الا الا بس هنيتا يا ربي ان قروش ديما تنكر لها بتي تقعتر ودا قلنا لما كر بس اكيد هرب باتنا لا اكره
0: بس بس ابها تكريك هدي كم تتبل كهتاتا بس ازي متودى مسلكة اول اول لتوديا سنة سمعني
1: ايوه
0: نفر اورو منو قروش تسلف تمام دت اوهل سكاو ريكا قروشه نسو منو وبل قروش كبلع وسبتي ودنبري عن اللبس ستو تبلع وتنبر حق اوها توكم سرب شيك ريكا من كالا نفر دقم وقروش بلس دي في يعني كم اللي بعت تسلف
1: ايا
0: حق اوها ما تحسب كدت كدت على كل على كان نفر الاول تسلف كم ريكاو دي بتقبل كبزح عند بل كان نسو منو اقل مس بدير ثبت بالس دي على كي كلا كان وكن انت تودي يا زول يعني انديت تعبت تلم قصايك كم سنه مرات نبر

0: kafarakabka
1: illa fikra saneed bas baydat min jacalad la ari ina sheeka suu wakiil lagu dao saneed xamuud ikoon tayaat bas
0: cinax yaa khatmuumi ila ikoon illu kulugl tibsaa taktik tik tak tik tok tuk tuk tuk tuk tuk tuk lalo bilhala yaala cinax
1: yaana bas taxgooskoga tahaajig masalkaale ikoon dikoon أنت تحلواسك كلك مي تتك تك مي مي جات
0: لي ازول لك فلسفات انت تكن بيلك سمع جلس لك يعني دينا كحق لكم قبا وين لدينكم ان فرحك وضايقك اتبا ديوت او اتبا دي يعني تنايت كلب عند ليك عياده اللي كتب لهم ودي بدايه عند ليك دي قبر اللي كتب لهم اسمر عند ليك تكون بيت لهم اللي هنا من البل اتبا تشد او وين تويش النبل
1: لا زعت الله لا تشوا بس ما افهم مال تقرايت مثل تويس وتوي وقالت مثل لي
0: قبي ازل لخبط ايش وقع شو ايش قفل تلكم كيشن وزودي كيشن يعني يترى الساعه عبيت تاتا الفلسفه تاتا
1: الا تبعد ايش اللي تبل له لي تفهم الا هيني بس لما هنا كيت بس انت الحصال بطن ديكونر ايكا حريتان بس دي بي زمان الا ما حضر قلوبنا طيب لشغل من ازق الانب تهلا قول شغل حنقلت يكون أولا هدف أو أريل أو دي من أقول لك بها لا أقول له عم كميل أي عم كميل لا أتلا عمعت كله كله قروشي لفانته وعم آدم هيني ما ليش هتعارات خطرته إلا من أول قافلاتك كتايب من هلا من هلا ريشاي ريشاي الهدف الأول ريشاي بس بم من قبي لا إيه لبل هذا بس بريشاي أنبت وبأور أورو كما تعباك ليك القب بس يبلو والحمد
0: لله يا ري بس كم سلع بيش ركبه ورو بس تعددي بهم اذا ميت ام بلا فلسفه وين لا سكره احنا ميت ام به
1: ليه بس ما لي انت بس بلغ لي ادور رايي وانا اسرك لي
0: دقمك الله لخبطيشن
1: لخبطيشن
0: عششوتيشن
1: عششوتيشن
0: قفيل تيليكومنيكيشن
1: كم كم كم تيليكومنيكيشن
0: ويز اوت ايديوكيشن
1: ويز اوت ايديوكيشن بس توت
2: البركة حليب ايتو لو حليب بقصا بسم الله والبركة حليب ايتو لو حليب بقصا
3: حسين حسين كفيكي انت انت يعني سكرت حاكة ليكم حسين ما حالة تلي جماعة تنكين
4: يا الله حسين حسين قلها شو قالنا افين هدوق له ما نتصبر هلينا قرا الله
3: ما نتصبر هلينا
4: قبل
3: اسك عقر الله فقر عقر الله حسين
4: هاي
3: عقر
4: الله حسين حسين نهدوق له انا ولاد هاشم واللي يقلط عاسس ما راح ادر
3: لكم حسين حسين حسين اللي انا وانتم حسبون هلينا تنديكون حسين قلتوا تحنقلوا وتفادوا كل روزي هلا سمينا ليكي يا ريت يعني فلانه تدويه وبيلينا فجر ودينا له حسين فجر ودينا له حري برنامج يعني نايم مستقبل وهداي لابو امور تقتامري لاكب وما نقل الاكيل لا الواضحه اللي بنسمين ليكي اللوم كرها شو وشي كسوق لك حسين اللي سبيلي يعني كم سريره طوم كم سريره ام بل تفهم لا قطول لا قاود يكون برنامج نايم مستقبل واكبه كل راضي أموره
4: أمامكم تاب حسين أكبه ومستقبل لا تاب ولا كان أجاتها
3: أيوة والله
4: من ما هي تاب حسين
3: أيوة
4: إن دأ كبت وإن دأ كيللة
3: أيوة
4: بس قل فجر تحسب
3: يا ريت يا ريتكم سلاوة قبل الأقدام كلهم حسين هاشم هي يعني كمالة ريال ليكي انبل بيبروت حسين انبل بيبروت أكبه كل راضي يعني نايكون يا مرة
4: هاشم تاب حسين إن ده شغل مننا يشغلوا مننا ما مي بيبر
3: أيوة
4: اللهم ان ده يشاقو بسلفيات لبيبروما اللو بس
3: اللي هي بقى جلس لكن حسين لا اكا ولا تنكب ولا فتك التامري سمع لك حتى دول تحجز من السلف مشكله يكون حتى يعني من هذا السلف وهذا رات سمع لك لكن باسلوب وبادب قال لك بقى الله اقول لحسين
4: بس سلفيات لا تعب حسين سلفيات أقبو إلى تحزيه وأدب إلى تحزيه ما تحاجة على وجهه
3: هذا بس أنه ليك إلا قبيت أنا حسين
4: أيوة.
3: سمعين ليكي قدام هي قل لسأل وقل لركب طبيعيته ودول قل لسأل فحزه هي بأبان دول تحجزك اللي قبها اللي أقوله التكم صلهما حيلته وقل له بلوصلك عدر قل لسأل فهلا أقوله حسين مثلا أنت ما هيتك ألف حقو قبت وألف حقو السلف كان حسين إباها دي بوك تيجيس بقيت كعدرني حمس متسلف كمان قبل لكن لحمس متقوله طيب وحمس متقل كتر
4: تاتا ابو حسين بس لا لا هدايه هاشم ولا حسابه دي بقى
3: كله لا قادر انت جايش الى عندنا دي بقى بالكم هسي

0: ملاش يا سوق 100 انت تلفون بلي لو فاتن كلا كان لا عجل ضروري تبعك 100
1: حاجه ضروريه طبعا حقولت ورط اتبع السنيتو وحوهو وعلت لس اديبو اورس هنك مسالك يعني ديب لس انا هيني شغلتنا تجاره ديباتي وكك عفش لو بالذهبابي وقريشات ناقصابي ولا قريشات الا نقول اتمميه بس لاكي كوك
0: اول حاجه نوصو شكرا بارك الله فيك هذول قريشات ناقصاب من كلا كريت المال
1: قروش مزح ما يكونين بس ثلاث اللي فته وتاما اتسلس يوم مات اتسلس يوم تعبل
0: ثلاث اللي فتيت ايوه كذا حان لازم شيك السوق اقول لي انقبي هنا الناس ايكا تحكم مسكا ابشر بالحبكات لكن اذا مسليه اللي تقول يلبوني تدك كان مسطع كانت تقدر 2500 لا
1: ايوه
0: 500 منو اتم من كاي بكات
1: بعلا ود بعلا سيهات كانوا مسيكو هبس بالله كيكوكا سيهات كان حوي كذا اسمع ريشاي انا جماعتهم دقيسناهم القروش عندنا سانهم منهم العفش اللي حلفنا جماعتنا نسبس قروش نعم صحو
0: مشكله يكون الا بدنا نستي ونقيسهم لكن على شرط كم سلق اولكا انت سالست معناتها يبنيتا همان اللي كان مطارق عند هذا كوت هاي بكات اللي بشكو سو
1: سكب ودمن سكب امادد بلاك اللي هو الا امن ودمن بلاك اللي انا نو سو بلاك العفش اللي نزابيكو كلا شغل سميجي اسم من قبل مكسوبو ندير ايكو بشراكه بالنسبه طوت مسليه شريك اندو ديكوكا كمسل قدش قايوتو حريتان انت تصبطات سلاد سبت انت تحيس لقروش نوص انت تصبطا قلنا
2: السلام عليكم وعليكم
3: السلام
2: انت قروش
3: هاشم
2: اهلا وسهلا
3: اهلا
2: احبكم
0: ما شاء الله
1: تفضل مالي ها
0: هاشم هاشم يوم مرة انت كتاب كل من فنك
2: وهلا انا يوم من قروب انا لكن الكتاب اللي يا جماعه كتاب قدهته قروش قال لك وقال لك كتاب لحظه الكتاب اللي راح اقوله منو من بسلكم ذا تيور اوف هاو تو جيت ماني اللي ما ايوه اذا رايك اللي كان عكم قبي قدام يريو مناكتنا قروش وتريك بس
0: ما تبر ماني قال بل من احنا ما حوك احنا ما قلبين كيت ودي
1: هاشم ملي نبرحو كفلاتا من البلو اوروتو حر هنا حد سدو واحد السلفو واصلفكم من قبي تدايقوا اللي بالفلسفات والليتات من الكتاب قارو قبي
2: ترى كان بي ليتل اباو ذات ايوه اذا كوت مسلكه الكتاب كلها اللي ديبو اي حاجه ديبو ليت وحرتين من مسلكه بدام تقروب كتتعب حسب وحنقلك اتعب اقل تكسب ولا قروش كل بلاك بدابت يعني كبابه انه ديكا سكب دي باق الحوكه وعقارب كدي بوم فرر وحقوا تم عير نهائي تتهلق لبل يعني
0: وبعد يا مالي بدل ما تبقى سايكم بين عاد برود قبو شو قوه تعبوا وما القدام ايت عاد قامتو هي اللي بلو مي
2: لا معرف ال بعد حي اللي
1: كوي بعد معرف يتحرك معرف طبعا لك ما معرف كل قرأ كاسلو بلين شابو بلين
2: راس عكو يكوني الا معرف سن كارانا بل راس عكو ومت بالمسلكم فجوريشن إيف عوتش تحركشن يعني معنا تمية مسلكة اللي بها ققلة طورتي كوني معنا تمية مسلكة حس دو إيه تتقصو وقت يتقبدو تحركو وطبل
1: كابقا أنت تحركشن أزيان
2: أنا ستعيد لبين
1: أيوة
2: مع السلامة ستو وحدي يقايقو تحركشن
1: إيه الله تحركشن مالي اللي هتو ما تأمرو دول يعني جايز من مامي أزاي اللي فرنكي وهيبرو وما وماندرين اللي بيل هجيت شو هاي هتو تقرأ مسلو هتو ما هي فلسفة الحابر دي بيها كا شتتو إلا جبناتنا تمام بقول أن دراي حنا تنا فرنا النساء
0: تنا فرنا
1: النساء أيوة النساء
0: أيوة هاشم بس كلامه
1: هاشم دحنتو أنت هاشم دحنتو هاشم دحنتو
0: يا هي جيبها قبل ما تيجي
1: كم سنة ما
4: هاشم سمعني ما بيجي لا من التعدد سمايت بكيت قلت لك بريت سكت صابر من سقيت مواد تهلك تحملي
5: من ما حقدر اصبط ارتعكواته لكن قبل اللي ازم مواد ترى هيكي واللي فت عندي يكون حجز مسلي تشي ليتني
4: بس اللي انا اللي هجاكي كل راسه تتصبط يي ليت ما بلدك
5: لا تبطكي تسلو معتي الا بخيتها قدم شهر 50 افص اللي فت مني على ومن نهار الا بلك ليكو اكل ريتني قبي يقير مني واستحب مني كلي
4: من امر انا جات حكرات بثي تقبك كجلت بتر من قتله
5: لا لا كجل ازلت ودي لي تك تامري حقو يتحجزك قمت تسلف او سلفك من قبي هني دين كبلس
4: الا لا بس امان كيتو لكن هي قدام دي

0: تتحجز قلنا السلف قدرت بلي
1: ولا هياني ولا افتقدت امل سمعني حار هياني من قدام انت اللي تحبع نبره سلوه ما حكي زين هيك تمام على ساعه شغلي سبت تمت قل لي اسم كيت
0: انا ما زمن بشتي اللي بيلا فتيها جاسه بتوقيت ليكي كلمتنا فقط تسلفين حزلي
1: كلمت مشكلة لو سلوه ما حكي لكن حار كم كربك اذا يتحاب
0: ابشر تطب حت لما در اها تبي هيك نقول لك ريان قلكيت
1: شكرا حبيبتي لحال مشكله تلوني قلكي يا بكم قبل ما نقول هذا
0: خليك سفي
1: بعد ما هيب لكم
0: عندها بول اولس ان شاء الله
1: امين
0: بزحت كافريه
1: امين امين
0: بسم الله بسم الله بسم الله شكرا من بيتي شكرا شكرا وسكن دابا كنت هايدين على مسرح احنا هي ربنا يجينا
1: لحال حيتي وسكك
0: ايش هيك ليس خلاص
1: مرحبا مرحبا

0: يا اخي اللي شيخ السوق مقبال كم هم الف فجر بينه فجر كراس فجر وثلاث ولدت يا جماعه كثير محاله تلا اللي للتلب يلا امانوت قشيم راك بندي يكون اكر لهم نص من دم يوم ما ادري يبهم ها اذا ان شاء الله تليفون تكبتا وما لي بلس دي بيقب يا جماعه رفعها
1: شدلي يا سلام من كور وربا بيها أيوة بيبي فلسفات وشطارات هاشم يوم تفقرني فقرني أنا أشوف ما هم قاعدين غارية أي بس قيسة ونور طلق عيلي تحي يا سلام هذي أمر خربة شطارة جديدة تتحزليت أول على هجيم نسوكم منه تعرفي شيء هذا عم كميل وعم آدم من نوم من الديونكو كأجل ريشاي سر أو كل هيبو ولا باقي دي بجيب كاتي أنا يا شيخ السوق ولا ولا بني السلام ميتا قبس كلا فلسفتنا يا هاشم ميت ويشن أو إدكيشن اللي بالمسألة وأنا عارف يا أخ يا عبد جبرت حافينا برد قد نتحابع سنورا
2: مرحبا
0: سنورا
3: قلت له اصل اليوم متى مالك قال قدام متابع لك كله كله تعبان اللي كل هيك تاكيني فجري لي بلاصه بالشغل وريت انا
2: يا تحن بلا عيال مين ما يقمت هاكيكا
3: يا اخي خلط انا نشيتك تامري انا شيخ السوق حبتين قال من قد قبل عندي كاريان على قروشات اللي نسولفكم بقول البلاصه يقدر كله كله عملك فجيت اللي خلال بعدين هذا
2: انا قروش هبنن دبلك على قلب يندت بلنا علكا كل قدام قروش هاي بعدك سنودوك
3: سلمى انت ما ترى صحر وجهه تحرقين لك انا بامان تحجزها مسلكم والسلسه عملك للسات بين وصلفكم كوي وديكو
2: انت لحالتك حالتك بالعيتات تم بالعيتات رح عندي تلبس مدرت البس لما سال قابش ليك بس
3: دحن تعرض لك انت
2: ايوه اقرض ليكو من تلك سيدي هنا الو مرحبا بعلدكان؟ من بعلدكان؟ أها عثمان معليش معليش مرحبا بابا عفان كيف ليك أخبارك؟ تأخركم من كمش؟ لا لا إن شاء الله إن شاء الله بس سامحنا عفا مني يا عثمان حبيت له آخر شهر إن شاء الله أقلها باكاتو عثمان خلاص دحين قلها باكاتو قلها مثل الكاتب لك ليكو لا حول خلاص شوية تصبر لنا عثمان حبيت قلها باكاتو خلاص يلا سن مرحبا
3: حبيت حبيت حبيت هلو هلا من انت؟ نايم دي انت ودي من ستو منك؟ ها؟ صابونك؟ كديت؟

0: ما اللي ما تبلغش عم بكفو خلاص خلاص قولوا انت اصدقاء بيك عليك. مرحبا مرحبا سلمى اللي غد من بلادنا ميت لي
1: بس بعد كان زبونيت ابو عيال دور دور كنا بدعات عفش نسم انه الا بيت لقى بقلي واخر شهر ان شاء الله نو شغل هبوت بس
0: بعد دكان زبونيت دي اخر شهر نو شغل هبوت دهان ما لقيت يا ودي باخر شهر ها حرا هي قلنا في حاجه من قبل مثلا نعرف دي بكدار يا هي دي منفعتنا هي بدات من قبل
1: كدار ما من فوزين اسيت عالكو من بلها ما من جهه كلام اسلفت ليكو
0: انت سي متقبلك دهان قطع عيني تحت ليك ولا منتي من سلم فيك اسلفكي ما كدار هي بكع لكم امي انت حمام سلفت عبد كلك تامري
1: كم سلي يكون ريشه
0: كم سلي يكون تبي نسبل هس هسبل
1: الموبايل ايتنا سليكا
2: السلام عليكم
3: من كورت الله يا جماعه الخير
2: يا انت ابراهيم واش هيك اسو
3: اللي ميتو دي على سكبها هلا بموت انا انت يا كل كيفون يا بيحضر
2: ميتو بيحضر ان شاء الله خير
3: ميتو بالي هاي على سكاب ليل حتى طرف النهار شغل الابو
2: شغل لا تهلا ما شاء الله تبارك الله شغل من بديره ذاته اذا بزه واذا حيسو اذا زين من شغل حيلة ورفعت وكيرة والهبل دي شغل حنقل وتفكير دي بصبت كايركو تعراكن دقبوكو عن قراري لي يتعشك هنيكو
3: التعرات
2: أيوة رب دار سامحونا ومفكرين حونا كم سلكر هاشم لو ملح دق انا قولو شنطات ما يهلا جو بيحدا رزي
3: شنطات
2: شنطات
3: يا رب اسكال من عراد يب عراد يب كرسي يبل فلاح ولا جاح الله باي
2: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، مرحبا حار.
2: هاي ما.
4: مرحبا فعلا.
2: ها ولا تحت.
4: مرحبا.
2: كل يا كيما.
4: الحمد لله.
2: ها أخبارك؟
4: ما شاء الله.
2: كويس بحكي.
4: الحمد لله هذا.
2: تمام. نجو. اللي ما شرعنا أكبر وأكيل لوت لعبتها ليكي. كو قيس كذا.
4: ما شاء الله تمام قيس لحاله. وأنتم كم بيكونوا سبت ودي ليكو. تمام تعودت ليكو.
3: بس قلت تعوديتو، قلت تعوديتي يما. إلا قبيل لا تعبتها ليكي. إلا تعبتك من قبي، قلت تعودي وزياد قلت فرحيتو. أكبي
4: محب.
3: فجر إلا أكبي لي بس يعني كب كل أبلكيتو مل على الدام مل على الدام قلت بيتي
4: مرحبا حالك شكرا وانتم رب عافيت لها بكم إياه
3: قل كلنا يما قل كلنا قل كلنا نجات ولا شيء استاهل والله مرتاح من كل يكون مرتاح ها
1: حالك تلقني تجيني اللي تلفوني أسكننا نغمة نبي نجع ودي بشارع ما تحبوت له منهم سلفوا بس كان حيني ميدة من سلمة شانت ديب سلمة دانت كايركو ودرد منهم دينكو قبي كلوني هولي تلفوني اسك من دور قلت دبر تدبر
0: سلمة ميقا قبك لكي ما كبر مزيكي السلام على مامي
1: بس دحن اللي حتى قابه لانو شئتو قدام دول قلت اتواين يكون
0: خلاص كبر لما نقبي يوم عزومه مالينا مين لكي ده ليك نحرق نقيسه
1: تحن انت بس قيس انا تلبي الشغل هلا قلي
0: سلمى لازم مثل نقيس شغل البيت حرت اقبي لكم عبلك وديو
1: ايش انا بس بعزومات فاديت هي اللي كوني نازو جاب ولا الحاجه قلبك غروب انت ليكم ما تليكا
0: وجع الحاجه دي بقطنا من فرماسي دواء النسي وانت ما شويه تتفاجئي
1: سمعنا بعيال التعزومات إلهم جواري الناس بدك أكين وسبق اسمه ثيكس اللي هو تبل
0: لازم قولها لو ذا عزومة تمامي
1: وكرا نجات وستل وكرا حال جدا فأت وأرهيني
0: قل لها لك أدرى وقولي لها لك أدرى لكن أنت سألات كفوت لم تحزم منهم لك
1: أنا لا تبسي قيس إلا الحيري كأدامنا لبول بس بدي بيه الليل ودلال بقي يسكر لهم من نوم دينكو هتام لتكارفون وقبو كل مرة دي بيه ولا تلفوني اتثبت فرهدوم ريكا دي ما دبت نبر الليت نوزو ريشاي ولا في صروف صبتيني حسب كم من الولف اللي افقرني حريت بدي ريح سفر لكو ريشاي
0: سلمى بدير ما محقد على كسلفكي نوسكي ولا في تبسلفكي دي كون
1: امان كات بس اذا من اللي بالحنا بعيار
0: اذا بامان سلمى تعسيت وسيات ليك من قبي ها قرأ الله اللي امل اللي قلت تقيمه قرد ديك لي
1: من إلا ما لقيت الله فكرة مني كون بعيال أنا بس قلت أتقلك رحي أبيكو من إلا ديني اللي بس بقى حني.
0: كم تتلو قروش؟
1: 1800.
0: 1800؟ لدين نحن قلت فعوت أنا، لكن أنت قرأ لها من إلا خلقتك دراسي ولا في صروف يقت أمر من كل لك.
1: بس أذن من إلا أفقر النندي يكون بدأ ما تسلف رئيكا أم حقا جمع نبر بس لحي سنة أنا
0: كلاس أنا قلوش قرأ بكيتو وأنت لدينك بعد حتى كله فديو سمين لك هل أنا أذبي حدار أن قسكو لقلوش يا بجهلك بوأكا جهل من شيء قسوك لهم سأت أذن قل عزو مانا ندالك لينا
1: ألا سمين لك.

0: من إيده سبحان الله قال ابن أجنيتي على الأرواح سكاب حق الله من وخصوصا لشيء قصوب حالة الله يا جماعة الكير أنا ميدي يا يو سكاب يترك ابن أجنيتي لي ها يا من نوت مرحبا
1: بس كوي ورا بابي ودا يبا كوي ورا بابي ودا كوي ورا بابي ودا هذا سمعني انا ما اعطيه هلا وما تند من قبل بس قول له سلوتو مرحبا لا انا بس اطبق التليفون دي كون حتى بلغ بيلا يعني ميد انا وما باس ما قمت اللي جنيت ما صلت على توكلي وشي قصو اللي يتو يعني شغل حنجل اللي يتو شغل حنجل ادم لها شغل كه مطموس ومطموس
2: السلام عليكم
0: مرحبا عليكم السلام مرحبا يا شيخ مرحبا يا برحب قدم
2: برحب
0: يا سلام
2: انا رحب ماضي لك انا شي قصو كنت بشكل ما اسلك
3: انت وياي وسرعت مالك لاني اي هذا زي
1: يا جماعه الكير محل اسمع اسكنت ريشا اللي حسان ما حصلوا لها لما جابها لا تحنقروبوت ونوس هنا مني بلسكي هذا نوس ريشاي قدام قبلك اللي قربيك امل التليفون هذا يعني بقبوم مي بلعلكو ثلاث نفر ورا بعد ضبط وديب يا سامعنا ليك وكم ان انت تلكني كم صلابي لوني ها وهتو هي لشوف رشابي هلا بتاتا
0: من يد هنا تحنقروبوت
4: السلام عليكم
0: مرحبا عليكم السلام مرحبا
1: هذا الحنقل والله الحنقل شوف الحنقل كوال قالوا كيف شوف الحنقل كوال
4: ما لا دخلنا على شوف الحنقل حنقلنا حقنا في قرب يحضرون تقول لكم
3: سمعنا شيك السوق اللي تمزيل كان نظام كمنه هذا قروشات هيبني لسرت انا امبر حنقل قد بكاس
1: قد كيد لك سبحان الله انا منو تحيس تبل لتمثل لك شيطان عاوي شيطان عاوي صبر انت صبر دي صبر سمعيها ايتو يعني ما حصل لك بكن من فلس اكارك ميت راسك وغيرك كله واقعسك
4: ابي حضر انا ما قلت لهم سلطوا امركم عليكم ابي حضر انا قلاتكم وعقبكم اوكي لمدلماتكم انا باحترامي شغل يقلي يشكي الا انا بردت لمدكم هذا اور نفر انا لازم اجي على عجله نقيس من رينكم ريكم قبل ففكم عجلت من الدرق وكوك ألا أنا ألا لجاريتي يهليه تلارو هذا بس ريشاي أنت بس موراكا تديك وأرويكا تحنتيكا بس أنا صلاة يوتات ألا حباك كالبين تديه اللي تلبون
3: انت كان قروش كان دي دمن أقل متسلف عالك أجانا بي حضر أمر قروشي حبتي أمر ما نلها منه بس
0: قبايكا ليك أنت قبايكا ليك
4: أبي حضر صدوني وردوني أنا هاشم لكما ديبي ها الا قوماتنا هاشم تكنا اصدف الشر هليت انا لا ده بيكون وقلوب ده ما حزي عليكم
1: اصبر
4: اي اله الا الله
1: انت يعني زي دي بدامي السلامه تقول له
4: وديني
1: فراني دي بل قلت انا فوق تبع لك
4: بس انت لك وديني
1: انت علمي علي بحنقلك وبتفكيرك يتجيش كل ما بحنقل قدام جيش انت حتى اللي تتحجز امر ليك حتى اللي تتحجز ولا احنا شروف تبتك سمع اذا انت وهاشم اللي مشاكل لو نوسكم عم تقوموا نوسكم حلولو كل رؤسو انا زي انا دي بكديوتكم يتسمعنا ليك وانت ريشه هي حتى يقصر كمان لي هذا بس يعني حق اجل تركب واجل ترتاح ما انت حزه دي بقانون ما انت حزه دي بحد لحيست يلا تيل كالدي اللي سبلا خبطتو اللي يعني ما اللي توسط قلو اللي سبلي ها توسط قلو
4: يو يو كل انا تبو كبوتان هذا بس انت ريشاي سلاديكا اي ترفكاني ازو تلفون او الاربع الف جديد هلاني قولو نسا من تحزب برأسو ولا سررات ازو بيوكا نايكا تاي باكا اذا انا رأيشال اتفالاز على قل اكررتو
1: قاسي تايت اكرر اتان سكاب اندك الاكا يعني قل اكررتو
4: سكاب
1: قاسي اول قاسي
3: يا معلم سمعنا شي قصو اولا انت الحمد لله سنة ربع على ديكا من الحادث بسلامتك فقرك أزاي مأمان من نخلتك حق دارس وتعوس ليك أنا موبايلكي نسي وموبايلك مشاكلتنا قروشي تبدينا مراولها بني قروشي لها بني
1: بارك الله فيك
3: بقريبا من سامنا
1: ما تنساهم بارك الله فيك يبا انت يعني والصب انت ما شاء الله تبارك الله وهي أنا ولا صبت لتتهاجل ليك ريشاي ولا سمعكني بارك الله فيك جزاك الله خير انت يا سامعناه ليك من الا اذا جاريه تتكلها لي درس اتا بدل ولا فصلوف عبطو وقدام توي اقل اكب واقل الاكيل لها لالو هتا يكون نوصي يعني تلي شفرناري جاي الا نجات ما شاء الله وتبارك الذي بالبرنامج نهاي اكبو اكيل لوت ما سلسل لي تقول كله وتلي شفر مسلكم هالليل ها الا ترى يكون ما يعني يتنبروا تلي مسلكم يا ليل
4: لساني
1: والا هاشم هيري جاي انا نوش يعني ما مصدر نسوتو بس قليل
4: ايه ايه ايه ايه انا ولد هرس هليكو واذن اوصو اللي تلفونه قل دمانت التشحن تاتش اشعرات اسكب على الكتة حمتي هلق العمس اقول كم مسلو بيح دار
1: قيس قيس اولا زين قيس قيس قيس عارف عارف تلفونك ونوسك قيس قيس من اللقاتنا
4: توركي كسدونه كمان
1: توركي من اللقاتنا
4: لا اله الا الله
1: قيس قيس عارف قيس قيس رحانا لك قادر ها يا رب اتخير لهذا الناس جنيتنا مالهي

0: بخمسي هزنتو
1: اللي عنده جزء إحنا تعب أيوة تعبوا تعبوا جزء نيرو هري أبزي مسمسي أتاري جبر منش روس روس زرة وهي كابامية وبربرة كل زرة يتأقلم له هنا كم مثلا مستولدنا أبزي مثلا كل شيء هنا كم مسؤولنا وزرة إنيرنا ما هجز زلنا غير ما هجز زلنا ربا إلهي جبرنا نخيل نحبو ذكمتها قدم نبس خلو ربو نخوون تمزي أنا بلا لنا هنا
2: بفقري خمزور أخايا بك بس حقا بقلمتات إتزي بلو همان كابزي عدرار حزوي إذا أتوزلو إتساب ناي قدم تاشمو سلزنواري ناي باقي إرتراوي أو كموتات بزون تاشمو يبلون ناتي ناتكا قلمتات بفلا أبزي أقاش بارك قدم هجي أمي أخا أبزي وش إقرات آتيها كوف إلكات بلي إتبع القرات مسيخ وان وسيخو يزيف بكانيرو أبزي خبابي እጅ በኸሙታት ብዙ እንታይ ሽሞይ ንገብርና እጅ ሓደ ሰብ ከይድ ካሎ እንታይ ለኸ ሃባኒ ምላካ ሃዘ የበሎ ኸማ ናይ ድራሩ ሒዙ ይዝኣቱ ብዙ ባእሲ ወይ ገለመታት ግርጭት ዝበሃል የለን

0: ቅድሚ ዝሕጂ ዘሎ ህልው ኩነታት ባህርያዊ ዲጋ ዓሊገንደ ማሬታ ሓንሳብ ምስ መልአ ዓመት ሙሉይ ጸንሕ ብምንባሩ ዓበይቲ ዓሳታት ብምግፋፍ ዘቤታዊ ጠለባቶም የማልኡ ምንባሮምን ሩዝን ምቁር ድንሽን ብበዝሒ ይፈሪ ምንባሩን እዞም ሕጂ ኣሰራ ቦታቶምን ኣብሓገውታቶምን ተኸቲሎም ኣብቲ ቦታ ዘልምዑ ዘለዎ ሕርሶት ይምስክሩ። ዓሊ ናስር ኖህ ሓደ ካብኦም እዩ።
1: እስም ዓሊገንዴ ቀድም ነበረ ህዋ ጀደነ ህዎ እስሙ ዓሊገንዴ ካን ህዎ መንሱኽ ህዋ ወሓሰ ማት ሓላና ንህና ሓሰ ማስኪና ዛሪም ሰላታ ተማቲም ጅርጅር ባምያ እፍናይ እሸሪፍ ኩሉ ማሻላ ጋድን የጉም ኣሕሰን ሚታታ ጀራጅን ውደዋ ጋድን ንዓመለዮም ማሻላ ማጋድ የጊበል መረት ወላ ነብሰና ወላ ነ ነብሶም ማሻላ ህዋ ወናስ ጋድን ይሽተበል ማሻላ ሓሰ ኩሉም ማቶ ሓሰ ፋድለነ ንሕና ጋድን ይሽተቀሉ ወማሻላ والاولادنا كمان حصل ان هنا كان ماتنا اولادنا هم كمان يمسكون محل وما شاء الله ان هنا كمان حصل دايرين هنا حريشه يساعدونا يا يدونا الموتور يا يدونا اي حاجه نشتغل ودينا الدواء يساعدونا في الدواء عشان في واحدين قاعدين يقولوا القدر بتاع الجندي قاعدين يجيب المرض وان هنا ما شاء الله مما مسكنا من زمان جدودنا ما حصل مره ان هنا هناي قاعدين مرض يجينا ما شاء الله الحمد لله والناس القاعدين كمان ياكلوا ليه حسه ما في اي زول بقى مردان ليه حسي ما شاء الله الحمد لله حسه هم حريشه كمان دايرين يزيد لنا دواء عشان يساعدونا بورانا وكمان كم يساعدونا ثاني بالدواء بالتهراب كل التهراب بتاعه السلطه وبتاعه الطماطم وبتاعه الشريف بتاعه الباميه كل دايرين يساعدونا بورانا ونين على الحاجه اللي عندنا نينا كمان نشتغلوا رصاص على الحفير على جنده من القاش القاش كماله هو يديو يقوت وما شاء الله الناس كمان قاعدين ياكل هنا يمسك السمك وحسب بده السمك اول قبل سنتين ما في مويه السنه اللي فات ما زرعنا ما في اي حاجه مويه ما في واي حاجه ما في لكن قبله زمان اي حاجه اي حاجه قاعدين نزرعوا وكان مويه حاسه بقى قليل لكن السنه الحمد لله ما شاء الله مويه بقى كثير القش لما الملا يديه يجيب السمك يجيب اي حاجه وصل ليله حصل عنين الناس قاعدين يمسكوا السمك ما شاء الله والله اي محل قاعدين نودو بشكو نودو كويتبيا نودو شحاته نودو بارونتو اي اداقات قاعدين نمرقهم او الناس كمان قاعدين يجي من اي في بارونتو من وين قاعدين يجي هنا يشيل الأفش يودوا الإداقات أي محل حسا كان جاب الآية والكده نمشي نقول له محل دي عنده هنا عنده مرض يساعدونا بالدواء كان عنده

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. حملة الطلاب التنموية ستجرى من 6 يوليو حتى 15 أغسطس المقبل. مدرسة حلايا الفنية تخرج 44 طالبا بعد عامين من التدريب المهني. تخريج عدد من الأمهات من برنامج تعليم الكبار. بوركينا فاسو تعلن القضاء على أكثر من 400 إرهابي. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة واسعة النطاق في شمال نيجيريا. واشنطن تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك. إلى التفاصيل. أعلن مدير قسم حملة الطلاب التنموية في وزارة التعليم السيد فتوي والقرقيش بأن حملة عام 2026 ستجرى في الفترة من 6 يوليو إلى 15 أغسطس في 5 أقاليم، وسيشارك أكثر من 300,000 طالب وطالبة، تشكل طالبات 37% منهم، إلى جانب نحو 1000 معلم وخبير زراعي ومنسق ومسعف في 160 نقطة عمل. وذكر بأن حملة الطلاب التنموية لهذا العام ستركز بنسبة 97% على الحفاظ على المياه والتربة والتشجير، في حين تشمل الأنشطة المتبقية أعمال النظافة البيئية وتوضيب وسائق المؤسسات الحكومية وخدمات السلامة المرورية وصيانة الطرق الترابية وجمع الحجارة لأسوار المدارس وغيرها من المهام. وأوضح أنه من المقرر إعداد أكثر من 1.4 مليون حفرة وشتلية وأنشطة واسعة للمدرجات والحواجز المائية وجدران الحماية الحجرية المتماسكة بالأسلاك. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ أنشطة السلامة المرورية في كل

Minne أثمر وكرن ومن رفر وبرنت وأضاف أن الحملة في إقليم جنوب البحر الأحمر ستجرى من الثامن من يوليو بمشاركة نحو 600 طالب وطالبة وضعا في الاعتبار لأوضاع المناخ. وتعد نتائج حملة الطلاب التنموية التي جرت من العام 1994 إلى العام 2025 في مجالات حماية الطير وحفظ المياه والتشجير واعدة ومشجعة على مواصلة العمل. خرجت مدرسة حالية الفنية في الثاني من يونيو 44 طالبا وطالبة بينهم 18 طالبة بعد إكمالهم برنامجا تدريبيا استمر عامين في تخصص صيانة الحاسوب وتركيب الشبكات وتشغيل المعادن وذلك بمنحهم شهادة إتمام الدراسة. وخلال حفل التخريج أكد مدير المدرسة الأستاذ رقاوي تخلاي أن الاستثمار الحكومي في التعليم الفني والتقني يساهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة والمهارات الفنية اللازمة لدعم مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن المدرسة ستشهد زيادة مستمرا في مشاركة الطالبات في مختلف التخصصات. وأوضح أن أعمال التوسعة الجارية في المدرسة ستساهم في استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب بما يلبي الطلب المتزايد على برامج تعليم التدريب المهني والتقني. من جانبها أوضح المدير العام للتعليم والتدريب الفني والمهني في وزارة التعليم السيد تسفايسيوم أن الوزارة تواصل تزويد المعدات المعاهد والمدارس الفنية بالمعدات التعليمية الحديثة، مبينا أن مدرسة حلاي تعد من المؤسسات التي استفادت بالفعل من هذه البرامج الهادفة إلى تطوير جودة التدريب ورفع كفاءة مخرجات التعليم الفني. وأعرب ممثل الخريجين عن تقدير الطلاب للجهود التي يبذلها المعلمون والإداريون طوال فترة الدراسة، مؤكدة التزام الخريجين بتسخير وإكمال تصوره من معرفة ومهارات لخدمة المجتمع والمساهمة في تنمية الوطن. وتشير سجلات المدرسة إلى أنها قد منذ تأسيسها أكثر من 500 طالب وطالبة في مختلف التخصصات الفنية والمهنية. اختتمت في الثاني من يوليو بمدينة كرن فعاليات برامج تعليم الكبار حيث أنهت أكثر من 100 امرأة درستهن الأكاديمية من الصف الأول حتى الصف الثالث في إطار الجهود الرامية لتعزيز فرص التعليم ومحو الأمية وتمكين المرأة. وأوضحت مدير إدارة ضاحية 06 السيدة صحينة اشتخلي أن برنامج تعليم الكبار ينفذ في المديرية للعام التاسع على التوالي، مؤكدة أن البرنامج حقق نتائج مشجعة وساهم في رفع المستوى التعليمي للمستفيدات بما يعزز من دورهم في الأسرة والمجتمع. من جانبها أشاد منسق برنامج تعليم الكبار بمكتب التعليم في كرن الأستاذ إفريم نصرهاب بالدور الذي اطلعت به إدارة المديرية في إنجاح البرنامج، مثمنا تعاونها المستمر في توفير البيئة المناسبة لسير العملية التعليمية. كما دعا مسؤول متابعة الإدارات في كرن السيد بخيت قبطان بغية إدارات الضواحي إلى الاستفادة من تجربة إدارة ضاحية 06 وتطبيق مبادرات مماثلة لما حققته من نتائج إيجابية. وفي ختام الحفل تم تكريم الأمهات المتفوقات بمنحهن جوائز تشجيعية تقديرية لتميزهن وإصرارهن على مواصلة التعليم. وفي سياق متصل شهدت مدينة كرن تخرج 511 شاب وشابة بينهم 300 شابة بعد إكمالهم برامج تدريب مهني واستمرت ما بين 3 و6 أشهر، وشملت الدورات التدريبية مجالات متعددة من بينها الإسعافات الأولية والخياطة والرسم وتصفيف الشعر والتجميل ولغة الإشارة والكاراتي والنجارة. وأكد مسؤول التنظيم في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بكرن الشاب بشير محمد أن تنمية قدرات الشباب وتمكينهم تمثل إحدى المحاور الأساسية لبرامج الاتحاد. بدورها أوضحت مسؤولة المشاريع في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة السيدة شاملة قبركيدان أن هذه البرامج تتيح للشباب اكتساب مهارات مهنية متنوعة وفق احتياجات المجتمع، داعية الخريجين إلى توظيف ما اكتسبوه من معرفة ومهارات في سوق العمل. قدمت بمديرية فورت ساوا سلسلة من الندوات التوعوية الهادفة إلى مكافحة الممارسات الضارة خلال الفترة من 3 إلى 25 من يونيو للعام 2026 وشملت 13 إدارة ضاحية. وأوضح مدير مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالمديرية السيد إدريس محمد أن هذه الأنشطة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الهدف المتمثل في القضاء على ختان الإناث وزواج القاصرات بحلول العام 2030، مشيرا إلى أن الندوات وحملات التوعية الدورية تمثل إحدى الوسائل الأساسية لترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة الشعبية في القضاء على هذه الظواهر.
من جانبها أكد القائم بأعمال مدير المديرية السيد أراجاي مبراتون ختان الإناث وزواج القاصرات وغيرها من الممارسات الضارة تترك آثارا سلبية على صحة المرأة والفتاة ومستقبلها، مشددا على أن إدارة المديرية تعمل بالتنسيق مع الجهات الشريكة ذات الصلة لتعزيز الجهود الرامية إلى الحد من هذه الممارسات ونشر الوعي بأضرارها في مختلف الجهات الشريكة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلنت بوركينا فاسو حباط هجمات إرهابية عدة في مناطق من شرق البلاد والقضاء على أكثر من 400 إرهابي خلال مواجهة بين الجيش ومجموعة إرهابية مسلحة. تشير مصادر عدة إلى أنها جماعة نصرات الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة. وربطت السلطات في بوركينا فاسو الهجمات الإرهابية المنسقة التي استهدفت مواقع عسكرية بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا قبل أسبوع، واتهمت الفرنسيين مباشرة بدعم الإرهاب، ووصفت بوركينا فاسو ما تتعرض له بأنه مخطط مشؤوم الهدف منه هو أن يتصدر انعدام الأمن العناوين الرئيسية لوسائل إعلامها الكاذبة وفق نص البيان. وأعلنت قيادة الأركان أن الوحدات البرية المدعومة بالوسائط الجوية ردت بقوة على الفور وبقوة حازمة على هذه الهجمات، مشيرة إلى أن الضربات الجوية والمعارك البرية حققت نتائج ملموسة فقد أدت إلى تحييد أكثر من 400 إرهابي. تحذر وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة من أن أكثر من 17 مليون شخص في 9 ولايات في شمال نيجيريا يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، حيث يدفع الصراع المطول وخفض المساعدات الأزمة إلى أسوأ مستوى لها منذ ما يقارب من عقد من الزمان. وبحسب أحدث تحليل للأمن الغذائي أجره برنامج الأغذية العالمي، ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون جوعا حادا أو عاجلا أو كارثيا بنحو 2 مليون شخص مقارنة بالتوقعات السابقة. وأوضح البرنامج أن استمرار العنف إلى جانب محدودية الوصول إلى المساعدات ونقص التمويل ليفاقم الأزمة الإنسانية في أكثر دولة إفريقية اكتظاظا بالسكان. وأفاد برنامج الأغذية العالمي أيضا بأن عدد المناطق التي يصعب الوصول إليها قد تضاعف، وأن طرق النقل تتعرض للتعطيل بشكل متكرر بسبب الهجمات ونقاط التفتيش غير القانونية. أعلنت واشنطن أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الذي انقضت صلاحيته، مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكيها لبلوغ اتفاق أفضل. وينص الاتفاق المبرم خلال ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى على أن يتم تجديد صلاحيته في مهلة أقصاها في الأول من يوليو لتمديدها ل16 عاما، ومع رفض الولايات المتحدة تجديد مدد الاتفاق عاما تلو العام مع إخضاعه لمراجعة سنوية ما لم تعلن إحدى الدول الأعضاء انسحابها رسميا منه. وأتى إعلان واشنطن إثر اجتماع عبر الإنترنت لمسؤولين من العواصم الثلاثة لم يأتي بالأهداف المرجوة، غير أن البيت الأبيض ينوي مواصلة التبادلات مع المكسيك وكندا بهدف مواجهة أوجه القصور في الاتفاق وعجز التجاري مع البلدين. تعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الفلبيني فرناند ماركوس الإبن بتعزيز العلاقات التجارية ومجالات الطاقة والأمن في وقت تعمل فيه كندا على تنوع اقتصادها خارج الولايات المتحدة وتعميق انخراطها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتعهد الزعيمان بالسعي لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين كندا والفلبين وتعميق التعاون الدفاعي والبحري في منطقة المحيط الهندي والهادئ وتعزيز العلاقات الاقتصادية المدعومة بالجالية الفلبينية في كندا والتي يبلغ قوامها 1 مليون نسمة. ووضع كارني هدفا لكندا بمضاعفة صادراتها غير المتجهة إلى الولايات المتحدة في العقد المقبل، قائلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية تتسبب في ركود الاستثمار. تذكير بالعناوين مرة أخرى. حملة الطلاب التنموية ستجرى من 6 يوليو إلى 15 أغسطس المقبل. مدرسة حلايا الفنية تخرج 44 طالبا بعد عامين من التدريب المهني والفني. تخرج عدد من الأمهات من برنامج تعليم الكبار بكرانة.
بوركينا

وستعلن القضاء على أكثر من 400 إرهابي. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة واسعة النطاق في شمال نيجيريا. واشنطن تبرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك. وصلنا إلى ختام النشرة، وفي أمان الله.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان، جمعة مباركة وطيبة على كل مشاهدينا في كل مكان، وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ألو دبيوة، كالعادة على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم، ونحن كمان كالعادة معنا مختلف الأغاني والألحان العزبة بمختلف اللغات الإريترية، إن شاء الله تعجبكم. حنبدأ حلقتنا لليوم بأغنية بلغة الفن البلين للفنان متشوت أتومبوس، حنتابعها مع بعض إن شاء الله. كونوا معنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم. سلام كميك أني هم زخبركم من زخبرك أنت.

0: نحييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ومن الفنان الشاب ميتشوت أتوم بس نرجع لاتصالاتكم ونستقبل أول اتصالنا في حلقة اليوم. نيجي من جمرة تليفون مدياتنا لازم أخبركم تعزبتنا هنقبلها. هلو هلو هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: هلو
0: مرحبا، من قبل؟
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: أنا عوض محمود سميك عباطيعي.
0: عوض كم يوعي الكا؟ هلو
1: بما جمرت سلام كم الزلي بما جمرت أنا عوض ثم جمع له دويوة سعون نبابا محمود أحمد سعون ماما سلام كدانا أكوتاتي جون بنيام سايمون كومون دانيال سلمون أهواتي أحمد نبيلة فاطمة كومون عباية نقولاتهم قروابتي نحيل سات مطلقة ليردرا نقبلة سراوي ثلاثة سموزل يغني لي
0: يغني لنا عوض. شكرا حبيبة أنا يغني لنا بتعمينا أنا مسقنا كان يقدام يدوالينا للأم عنتي. شكرا كان أيتي تليفون كمان لاتنا. هلو
2: هلو سعد.
0: هلو دبي ومرحبا.
2: سعد كم يوعلكي؟
0: طب الحمد لله كم يوعلكي؟
2: الحمد لله أخبارك؟
0: الحمد لله بخير. مين معايا؟
2: معك جميلة شاوش.
0: اهلا بك يا جمولي، كيف حالك؟
2: سلامك بالزلاه
0: طوال
2: حبيبتي.
0: طيب تمام
2: اخواتي ابو سلمى تعندر كو عبد الدين سيد الله سعد ابراهيم نصر الدين جمعه
0: هالراي
2: تمون قحوية هيثم حسين ادم ربله
0: تمام
2: نزلنا بعد السقاقرنين عقين سعد احمد
0: هالراي كلهم سمعوا الله. وشكرا حبيبتي
2: عمرو الدين حسن بركات
0: هالراي
2: تمون عبيت عدن النبابرتن كتما جندع
0: تمام
2: ونخمون نخبر محداري كتما نفاسيت
0: هالراي
2: حسن محمد حسن
0: تمام هالراي
2: ونخلهم قزاوتنا
0: تمام
2: سيد حوي زينب سلمان
0: هالراي
2: وكل خلاص نمسع رحتقي
0: هالراي. شكرا كلهم سمعوا
2: نحاسيد ما بعيد عز ركبا
0: هالراي.
2: سلمت محمد حسين منصورة ديني سلمت ديني
0: تمام
2: صالح إبراهيم ناصر جمعية رمضان موسى ممهر نورة
0: هالراي
2: وخلاص.
0: شكرا حبيبتي أنا. شكرا جمولي.
2: عفوا حبيبتي. لا شكرا على الواجب.
0: مرحبا حبيبتي أنا. شكرا لك. السادة المشاهدين نحييكم مرة أخرى، وزي ما قلنا سابقا نحن معاكم على الهواء مباشرة، وحلقة من حلقات برنامج ألو دبي على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة 12 24 54 و 12 24 و 74.

0: شاركوا معنا في حلقة اليوم إن شاء الله. حرين بارز حبركم تعزبتنا هم تقدم مزبلكم مدبكم مدب هلو دبايوة بغطة كاب تلفزيون إيرس راكم وطرح يذناركم قريبنا لنا دويلكم أما دمناك تساتف بخبرن دا عدمنا دمما نافزات أطل درفي خيب لنا هلنا تليفون متياتنا اللي هنقبلها. هلو هلو
1: هلو
0: هلو دبايوة مرحبا. هلو هلو معلش تلفون. هلو هلو دبي ومرحبا.
1: هلو
0: هلو معلش انا سمعوا له بس يسمعنيني يزلوا مسلني. هلو هلو هارين بار خبركم تعذبتنا بزقات امدما كلاتنا انا بالتلفزيون كندول كلنا وين مدبنا كندول كلهم كاب تلفزيون زلو بو ترحا لكم وي تلفزيونكم تحت بكم كندولن محتن مخنياتو كسما معنا ونسل زيكل كاب ارحا لنا كندول تسفا قبر نبزا اطيره تسعب زلا درفي خبلكم خبركم تعذبتنا درف لاتنا بدمصاويت سودانويت دمصاويت ندى محمد عثمان زيت الدرفه اب مبل 35 عمتنا تنتنا لو عمت نهزب ايرترا وكيلان منكست ايرترا وكيلا ز درفه تدرفيه مالتي طعم تدرفيه بزقاط من زين احنا وني اني لنا خبلان ددلخو حبيرنا اب مدبنا لو مع تقريبنا لنا حبيرنا سمعينا ان شاء الله مالتي سادة المشاهدين فيما يلي حناخد فاصل غنائي أغنية للفنانة المخضرمة السودانية ندى محمد عثمان أغنية قدمتها بمناسبة العيد 35 للاستقلال هذا العام أغنية قدرت فيها الشعب الإريتري والحكومة الإريترية ونحن كمان نقول لها شكرا لك يا ندى حنسمعها مع بعض السادة المشاهدين وحنرجع خلكم معنا.

0: كنا مع الفنانة ندى محمد عثمان. السادة المشاهدين، أغنية بعنوان شكراً يا إريتريا، أغنية جميلة جداً سمعناها مع بعض. ومنه نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو هلو،
1: هلا، كم يوعلك؟
0: طب الحمد لله، كم يوعلك؟
1: الحمد لله. ايش قاعد هنا مسكن؟
0: من قبل
1: تسعي بهال
0: هالراي، كم يوعلك؟
1: اكيد انا الحمد لله. كم يوعلكم كلهم؟
0: الحمد لله خير، تفضل.
1: ايش قاعد هنا مسكن؟ هالراي نقول لهم دكي
0: هالراي،
1: ونحوي ارجاز نبر
0: تمام.
1: وقوم زماتاتي
0: هالراي
1: يواتي
0: هالراي،
1: نقول لهم سلام بلوم،
0: تمام. هالراي
1: ونقول له هزي ارترا
0: هالراي،
1: قوموا ونعهم سلام لكم،
0: هالراي
1: أسرعهم
0: يا رب،
1: أسرعهم يحبكم،
0: آمين إن شاء الله.
1: على
0: شكرا،
1: حراي يغني لنا، حراي
0: شكرا، يغني لنا. مرحبا،
1: لكم
0: مرحبا. كمان تلفوناتنا. هلو هلو هلو، حراي هلو، حراي مبارزة خبركم تعذبتنا. كم تزبل كولا لي درفتات بتستفلا لي وان قطتني ارشاز درف درفتاتي نحيزنا لكم قريب نازل لنا دسك بلكم دم ما تسبان دا قبرنا تليفون تزي مزينا نبزأت لا تسعب زلا درفي أخب لكم درفي ندحريت ملسينا نايد مزاويت ألقان شح دقو تشينا درفينا قريب نازل لنا هلو مقريت بالمالتيو كفتن أزين دعمات درفتاتين مالتيو نع حبيرنا كن سمعينا تليفونكم تزي مزينا مالتيو. السادة المشاهدين، يبدو أنه حنخرج فاصل غنائي، أغنية بلغة التجرينية للفنانة الجميلة ألقانا شيحدو جوتشينا، حنسمعها مع بعض زي ما قلنا سابقا. نحن معاكم على الهواء مباشرة، اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. خلونا نسمع الأغنية ونرجع، خلوكم معنا أو خلونا نستقبل اتصال بالأحرجان. اتصال. هلو هلو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أهلا سعاد،
0: أهلا وسهلا بيكي. مين معايا؟
2: ازيك؟ معاكي حنان.
0: حنان، اهلا وسهلا بك يا حنان، كيف حالك؟
2: حنان من تسنية سعاد.
0: طيب حبيبتي انا، تفضلي.
2: كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين.
0: الحمد لله بخير، انتم كيف حالكم وكيف اهل تسنية كلهم؟
2: الحمد لله. ممكن اهني
0: طوالي
2: لزوجي صديق طه محمد علي.
0: تمام. طيب
2: للوالد عبد محمود والوالدة السعدية ابراهيم.
0: تمام.
2: وللأخ الكبير محمود عبدو وطاهر عبدو وفتحية عبدو.
0: تمام.
2: وليمونة عبدو وهنوية عبدو.
0: تمام.
2: وأهني لزوجة أخي جميل.

0: كده محمد نور
1: طيب
0: بعياله،
1: طيب
0: وهني لزوجة أخي جواهر،
1: تمام.
0: وهني لكم وشكرا لك على الغنية نادي القرعة، وبديك أختي الصغيرة ممكن.
1: طيب طوالي، تفضل حبيبتي أديها.
0: يلا تفضلي.
1: هلو هلو، معلش كانت معنا حنان متسنة، شكرا لك يا حنان. يبدو أن نسمع أغنية سادة المشاهدين، أغنية زي ما قلنا سابقا للفنانة ألقان الشيح دق، خلونا نسمعها مع بعض ونرجع.

0: كنا مع الفنانة أرجان شهدة قلتينا أستاد المشاهدين ومنه حنرجع لإهداءاتكم لحد ما تجينا اتصالاتكم دبدا بمتياتنا الله زهبركم تعذبتي أقدمنا قن تليفون متياتنا الله هنقبلها. هلو تليفون متياتنا الله مسلني هلو هرين بعد زهبركم تعذبتنا هم تقدم زبالكونا بدبدا بيتاتكم هنا دبدا بمتياتنا الله كم زعب دم تبل نم دب حلو دبايوة بعدة عسير سلستة ورحش يدش تخلت شحن عيسان شدشتن أبو وطعي هاقر شويدن تبلانا لا بس معلش تليفونكم قبل مجمري. هلو
1: يا مرحبا
0: مرحبا من قبل؟
1: أهلا وسهلا على محمد إدريس.
0: أهلا وسهلا بك يا محمد إدريس تفضل.
1: يا مرحبا
0: تفضل.
1: من تسنة يا بال حديث اسمك الكال مسرحيه أربعة
0: حراي محمد ادريس اتصل بس تلفزيون اللابتوب راح اقبل كافتات تلفزيون ما تنكن السماع مع
1: يا مرحبا بس بعد بالبرنامجكم يا جوبام هنا.
0: طيب شكرا يا محمد ادريس الله يخليك
1: ومرتاحين هنا على السلامية قل الوالد والوالدة.
0: طيب
1: وللخال علي على حامد بهولندا مثل سرته تركب.
0: تمام
1: ولولدي ادم علي وبنتي نسرة.
0: تمام
1: وسلام لدميلي الملا بريد واستاه واستابونيا نعمان محمد صالح.
0: طيب
1: وسلام وتحياتي لكلكم بارك الله فيكم
0: الله يخليك
1: الله يسعدك دميته وداي كوتا يديك مرافي ان شاء الله.
0: شكرا الله يخليك والله يعافيك يا رب. شكرا يا محمد ادريس الله يخليك
1: يديك العافيه. مرحبا
0: شكرا لك مرحبا هرين بارز حبركم تعذبتنا تليفونكم كسر بمتنا مزاق إلى تسعب دبدا بي خمسة زبالكو دبدا بمتياتنا لا كم سعب ما تبلنا ما دبحلو دبايوة بعيلة عساسة بس تورح شدش دخل تشحين إسران شدشتن أبو تا هجر شودن زت مرة أكي من لنا فيليبو أنقع بقع كي بلخي صدر بيتكي أب إيرتراز أمته حتى النخي الماز برهانة مسبع البيت عندك أن ليديا حبت أب دميانا حبت أب آمين حبت أب كومون أب استراليا أمت حتى النخي الدنيا برهانة كومون أب شويدن أمت أكوخي أنقسم برهانة مس كلهم صدر بيتكي كونغراتيليشنز أنقع بقع كي بلخي ملو أصدر بيتكي تبل دب دب متياتنا لأن إحنا بواجن ناون أنقع حق سكين بلا مالتيوم كابزم بمقطع المبارزة خبركم تعزبتنا أطيلات تسعب درفي درفي بوانقع ساحوية.

0: الراي جنتي، تفضل حبيبتي أطلي.
1: ده ما ينجر معهم
0: الراي أني لنا، شكرا.
1: عصد بركب أهارين دفصان حدن كده ما يبرجيت
0: تمام. حراي
1: حطي عصد زلا مسقالة
0: حراي
1: نعلتي على السعودية تركب حنان إبراهيم
0: تمام.
1: زوماي جابر إبراهيم
0: حراي
1: ده حامين ده إبراهيم على الدرار
0: تمام.
1: أب نفاسي زركوبون ده سعيدة درار
0: حراي
1: أب شقر زركوبو مريم
0: تمام.
1: ده فنجاي
0: حراي
1: كلن فاميلي
0: تمام.
1: نزم بوليسين
0: هالراي
1: ندفع زلو هم كل خال إيرترا وجين دع خابو ملو
0: تمام. هالراي
1: أبتسني زلان عرتي كأرقيا مصدقة
0: تمام. هالراي
1: نعرف خاصة عليك مسارة تهون كلهم
0: شكرا جنتي حبيبتي، شكرا. كلهم سمعوا خلو بطعمين أنا مسكنك، شكرا حبيبتي. هالراي زهوركم تعذبتنا هم تقدم زبلكو حجون تليفونكم تزي متين انا بزال اطيلا تسعب زلا درفي احب لكم درف ني دمصاوي تيتا درفي بوانقوا بيداويت كابزن اب معلتنا تنت اب زحل في عمتات زاربا حنت تعمت درفي احد قول مالتيو تليفونكم تزي متين حبيرنا هنسمعينا هنملسكم من حجون مسانا تنحو.

0: كنا مع الفنان تيتس سادة المشاهدين أغنية باللغة البيداوية، أغنية بصوت جميل جدا، ومنه لو ما إجانا اتصال وقتكم حنمشي للأغنية التالية كمان. عندنا أغنية للفنان الكبير داويت تخلسنبت داويت شيلان، حتكون أغنيتنا التالية إن شاء الله لو ما إجانا اتصالكم حنسمعها مع بعض. حرين بارز حبركم تعزبتنا همزة غدي من هنريت أنحنا مسدم داويت تيتا بقنقة بيداويتي ناطعم تدرف خنسمعت أنحنا حجونا بزات تغطل زلا درفي أخب لكم تلفونكم تزي متئنا مالتيو درفي نيدم تاوي داوي تخلصن بشيلان إذا أول كافتن ناي قدم درفتاتي حان تخطكون بس تلفون متئات بنا لما جمري هنقبلها. هلو
1: هلو دبايوة.
0: هلو دبايوة مرحبا، من كبل
1: أبرهان لي أفتم كالشقاري
0: هراي تفضل أبرهان لي
1: خلاص ترابيتي منصر أزركو
0: هراي تمام
1: أب مغرائي بزور الكبوتي
0: هراي
1: أبرهالي
0: تمام
1: نوعلتو يسي زبان أقباي
0: هراي
1: نعمان ودي
0: تمام
1: نلعنا يتحفتي بس مرة تركب
0: هراي
1: أب أمريكا تركب ميلي
0: تمام
1: أبي تبتع تركب ملون حفتي
0: هراي
1: نعافتي وين عافتي ومسبعتي بي مسبعت بيتا بس في ثلاثة منصورة
0: تمام
1: مصدقة
0: هراي
1: نسالين تسفيت والعافتي بس عافتي واتركة
0: هراي
1: نشيل عبد
0: تمام
1: نبومنو هزي أترا نمكن خان حيل ساتي أترا
0: هراي
1: نود حجي أب عدي ركب
0: تمام
1: هراي دوايوا مدد دوايوا
0: هراي أني لنا برحلي شكرا كلهم سمعوا خلو
1: مرحبا على الواجب
0: شكرا الله يخليك لك شكرا شكرا هراي بارز خبركم تعزبتنا كم تقضي ما هو بلوت سنحكو قتيلة تسعب درفين نايد متزاوي داوي تخلصن بشيلاني حتكون مالتيو كافتن قدم درفتات حنتي أو نزي حتكون أبز أربع جزيز حدثا ويري ميكس قبرة درفي حتكون مالتيو حابيرنا كن سمعينا نع أسمعنا ونحجة ملسكم منا مسانة ونحو تليفون تزيمة إنا مالتيو سادة المشاهدين حنخرج فاصل غنائي كمان أغنية للفنان داوي تخلصن بشيلان من الأغاني الجميلة والقديمة لهذا الفنان. بس خلونا نستقبل اتصال جانا اتصال. هلو هلو دبي ومرحبا.
2: هلو انا ناود بان
0: ناود كم يوعيلك
2: سلام يا ملاك مزقان سلام تاك حنزلي
0: هراي طوالي تفضل.
2: هلو
0: سمعك الله قتل ناود.
2: هلو دبي وسلام دي همي بيكم
0: تبو الحمد لله تفضل قتل سمعك الله ناود
2: سلام تاك حنزلي يا رزيو حباي اقولي تنبر سلام كنا دلي
0: هراي
2: إذا بوي أدين أبشر
0: هراي
2: كثيرة مش معنى كتاب أبولي نبر سلام تولا يدلي
0: هراي
2: كثيرة نين أبولي نبر وشديش دكا سلام تولا يدلي
0: هراي
2: كثيرة ن أتولي على قمته أبحوي أبين سلام تولا يدلي مراد درايدك
0: هراي
2: ممكن أخار حي لي إرترا غاسة راح كل إيدالي
0: تمام
2: نعاقن مراز مسارح تغن سلام كل إيدالي
0: هراي يعني أننا نقود كلهم سمعوا خالو بطعمي دا مسكنك شكرا
2: مرحبا مرحبا شاب.
0: مرحبا هراي إذا خبركم تعزبتنا نبزأ طويلة تسعب درفي أخب لكم نعاسمينا هنملسكم ينا مسانة تنحو

0: من الفنان داويتشي لانس. هذا المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلا هلا،
1: ايه لو سمحت لي
0: سمعك الله. خو من قبل؟
1: تعال حالا اوكي كم ايضا
0: هل رايك كم يوعي الكناتو؟ سمعك الله خو ناتو قتل؟
1: سلامك بالله
0: هل رايت طوالي قتل؟
1: اري ابجي اللي عذرك هو ابوين ابي ميكيل ابرهانن تابع زكاريا
0: هل راي؟
1: اموي ابي كم حاره تركب زايد برهانه
0: هل راي؟
1: ابجي اللي عذرك هو حاوبو تاتي مسجن روشان برهانه مسجن برهانه مسبيك دوكون دوكون
0: هل راي؟
1: حواتي ابي تابع زركب على تغلتي

0: تمام.
1: بجرمن تركب علم،
0: الراي
1: سويسرلاند تركب روبيل،
0: الراي
1: ليبيا تركب عليك،
0: الراي
1: بنجاز تركب جونيتي جون دبار حوي ما تفهمه.
0: الراي
1: أبي نعترف كأني شهادتي تعتبر.
0: تمام.
1: جندعن كأبي أن جزاوتي.
0: هالراي
1: عرقتي ما حسوا ينعخ.
0: هالراي يغني لنا ناتو، شكرا يغني لنا.
1: نحي.
0: هالراي يغني لنا ناتو دوي لنا تاني هو حب جندع بتعمينا نمسقنا. كاب هاجرنا إرثرا وتقلنا تقاتلا تسعب درف مالتيو كاب هاجرنا إرثرا وتقلنا مالتيو أفريكان ميوزيك إن قريبنا زلنا زحوركم تعزبتنا تليفونكم تزي ما دينا دما حبيرنا هنسمعينا. السادة المشاهدين زي ما قلنا سابقا نحن معاكم على الهواء مباشرة وحلقة من حلقات برنامج ألو دبي، وخلونا نستقبل اتصال. هلو.
2: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سعاد أخبارك؟
0: الحمد لله بخير. من معايا؟
2: رمضان صالح.
0: أهلا بك يا رمضان، تفضل.
2: نسلم لإخواتنا.
0: طيب.
2: إخواتنا قاعدين في قحتيلاي.
0: تمام.
2: في أسمرة قاعدين.
0: تمام.
2: خالد بيت عمها.
0: طيب.
2: ولي أهل قاعدين في جندة.
0: تمام.
2: قحتيلاي نسلم في أمونا علي.
0: طيب.
2: في جندة.
0: طيب.
2: فطوم سرنعي.
0: تمام.
2: وليك نسلم ليك.
0: شكرا يا رمضان، الله يخليك.
2: إن شاء الله الجمعة الله يقرأ. والله مثل قاعدين أخواتنا.
0: طيب.
2: عثمان سليمان.
0: تمام.
2: ولي حلوم إبراهيم كلهم جامع.
0: طيب. تمام. طيب يا رمضان، شكرا لك، الله يخليك. مرحبا السادة المشاهدين، زي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة. اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم. أغنيتنا التالية حتكون أغنية إفريقية حنتابعها مع بعض، بس عندنا تليفون. هلو.
3: حرك.
0: هلو.
3: مرحبا. هلو.
0: هلو، مرحبا، من قبل؟
3: أنا إلسا بهالك بحقازي.
0: هالراي، كم يوعي لك إلسا؟ هالراي حبيبتي أنا، تفضل أطلي.
3: مسجن كم يوعي لك؟
0: تبو الحمد لله.
3: هالراي دك يا عبد إنجليز ركبو.
0: هالراي
3: دك يا عبد إنجليز ركبو.
0: تمام.
3: زمن فستاهر.
0: هالراي
3: هرمون تاهر.
0: هالراي
3: هرمون تاهر.
0: تمام.
3: يين تاهر.
0: هالراي
3: هرمون عبد أربعان شمون تنتركب علي مونا تاهر.
0: هالراي تمام.
3: تدرابيتي أبو كزركبو أبوي كبرا بعدي لجسات حواتي كلهم زعابي زناسو.
0: هالراي هالراي إلسا
3: حتى يبر بارون تزلا برهانة خبرا بمسدكة.
0: تمام. هالراي
3: بمولو أم أبعد إنجليزي ركبو دكة حقاز نحيلتات مكل خالنا نكبر بريزيدنت إساسا فور إي وقعد تحنب.
0: حرة يغني لنا إلسا، شكرا حبيبتي، كلهم سامع مخون تسفى قبر، شكرا. حرة إذا خبركم تعزبتنا هو الجزء أتسأل النبلة كل جزء هندول كلنا كافتا تلفزيون رحق إلنا هندول إلنا كله تعزبايكو دمتو خسام أسل الزلن دي خمس قبر ويكاتا تلسل الزلقن كل جزء أمزر راب سلت تشجرك هفتا تلفزيون رحق إلنا وي تلفزيون نات فينا كن دول تسفى قبر مالتيو كم تقدم مزبلكو أفريكان ميوزيك نقاري منازل لنا حبيرنا هنسمعه. تلفون مديتنا لها نقبلها. هلو. هلو.
4: هلو.
0: هلو دبي ومرحبا.
4: هلو.
0: مرحبا، من قبل؟
4: أمل بشير.
0: أمل بشير. أمل بشير، كم يوعي لكي؟
4: تبو.
0: تبو حبيبتي أنا، تفضلي.
4: الجلميات.

0: بيدي بقلبات لو
1: طيب
0: واجي الحالية وحلتوتك
1: تمام
0: بحال حل لو
1: تمام
0: واجي عمك واجي عموتك دي مثل لو
1: تمام
0: واجي حق واجي أب واجي أبوتك دي بسعودية لو
1: تمام
0: وقل أبو عبوتك
1: تمام طيب حبيبتي
0: وقل كي
1: شكرا أمل حبيبتي شكرا حبيبتي
0: عفوا
1: شكرا حبيبتي أنا شكرا أمل بشير حرين بارز هوركم تعذبتنا تليفون تزهيباتنا ما تكلم حاري نبضات إلى تسعب زلادة في لكم فاصل غناء السادة المشاهدين خلونا نسمع أغنية إفريقية خارجا عن الوطن نسمعها مع بعض ونرجع خلكم معنا
2: Top talent.

0: حرين بارز خبركم تعزبتنا ساعات مدبنا أخي لي إيدولوجن تليفون متيات إن الله مثلنا خبله. هلا
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا سعاد، كيف الحال؟
0: الحمد لله، أهلا وسهلا بيك. مين معايا؟
1: وليد.
0: وليد كيف حالك يا وليد؟
1: الحمد لله تمام.
0: تفضل.
1: سلامتك بس لحواتي تدري لون بحثتها
0: تمام.
1: هلا
0: سمعك الله وليد قتل.
1: اوكي عبد نلوي تركي حاتمي محمود جار من السوايا من زيتا
0: الراي.
1: عبد شو مدن تركي حاتمي تاتي
0: تمام.
1: مينا نجاس زيتا من سجراريتا
0: الراي.
1: سلمون حاوبو تاتي
0: تمام.
1: ياخي يوم بحديثة عبد الكوبو
0: تمام.
1: سلمونتي عثمان
0: الراي.
1: برهان
0: تمام.
1: جميلة
0: الراي.
1: تعالي يا كل بحثشان دوبو من سيبراديتون
0: تمام.
1: كل بحثشان
0: هالراي. شكرا وليد، كلهم سمع ما هو خون تسفى قبر.
1: اوكي هالراي
0: شكرا يا أني لنا. شكرا وليد تعمينا المسجنك. شكرا حراي مبارزة خبركم تعزبتنا. ساعات ما دبنا أخي لسولو زلو ما دبنا ما دب هيلو دبايوة بزا قديمناها السمعات سنحنا نيدم تساوي أكرم جمال درفي كنزاز مينا مالتيو تليفون قلمت ياتن الله أقبالة. هلو هلو هلو دبايوة مرحبا.
2: هلو
0: سمع كل أخو من كبل.
2: أنا نقصتي
0: نقصت خمي وعلكي
2: دحن دعينك.
0: الحمد لله. تفضل حبيبتي.
2: سلام كبير.
0: هالراي
2: هالراي مبالي عبد يحترك إبراهيم مرهتم.
0: هالراي
2: مبالا ليديا عود
0: تمام.
2: ليديا عود
0: هالراي.
2: يديد عود
0: تمام.
2: راي عود
0: تمام.
2: قصة ركب نعطنات مرهتم.
0: هالراي تمام.
2: نص ودع إشرم سياس
0: تمام.
2: نص على البيتة
0: الراي.
2: راي سعودية زركب حبل مبرهتم
0: تمام.
2: سلام قبل يدلي ودي

0: أنت خبر متي قال قبر بجخا أنت بجخا وين ودي وين ودي تعز قبر وين ودي وين ودي وين ودي وين ودي وين ودي
1: زغل كي قبر خدا كميل خدا كسك رخيبه مخان بقى أنا تعلم
2: ኣብታናይ ምቕታልን ኣቀታትላን ኩነት ምስ በፅሑ ግን
3: እንተበልና እንተበልና ወይ ሓደጋ መሰጋጠመ ዝግበር ነገር ኣይነበረን ኣብዚኣ ምስኣተኹ እነኹልካ ልዕሊ 30 ዓመት ገይር ኣለኹ ብድሕሪኡ ዕርቂ እንተበሉ ዋላ ዋላ ዋላ ዘበቲሉ ሓዊ መዋቲ ክብሮም ዝተባህለ እዩ ኣሲርኒ ዘሎ ተዳሚኒ
4: ወይ أنا أقرأ لكم يا أنا أقرأ لكم يا قبرو أقرأ لكم يا أنا أقرأ لكم يا بجاكم أقرأ بلو لي أقرأ بلو لي أتحقوا زني بجاكم أتحقوا زني بجاكم أتحقوا زني بجاكم أقرأ بلو لي بجاكم كل حبيق لكم يا أنا
2: أباتي قن نمعاسي قريب للهم كم زلو حربتهم محرات نمعاس مالتيو ود 8 عمد كخونو مستقربو معاسيو خي يقريهم كميلوهم معاسيو معيروهم كلو نقراتو قان كونم قنكا اي تقيمولون بدد بلو يقريتا باهلي ايبانا كمن دقنا اتوم زيتوم زودو ملغاقبو محاوروم ورعرق النابلو تنسو نابتا نايحوارو مدقسوهم
5: مهرات نمعاس
2: بلو بحوسي مقرمرام مهرات نمعاس

0: تری گبرکی
1: تای زای گبرکی هفت
0: وای وای وای وای
1: تری گبرکی
2: مارمار اتا معراي كون ناتا بنشلي نحزنا اين اتي ناتا اتا برهانيتي وا تعاون مراي كحكحن مارمار مار مار اتا معراي كون ناتا اتا قف صرف كون قال ززبل كاباي تاع تعي مزبط مدهانيتي تا مارمار مار بهنا معرا لو تريود ابي مو فلي طوم مع مار مالت قدناي اتي ከምዚ ዕንፍሩር ወፂኒ ኢደኢልካ ዘሸግረካ ዘንማዓር ልብጥ ተብለ እንደ የለኻ ቅምር መድሃኒት ኩ ሒዘበፂ ሰብ ገዛ የለውን ዋና ስኽ ተድምዒት መስለኒ ክፀዋዕ ለ ይበልስ እወይ ከይሓልፋኹ ተዓወት ኢልኩም ይምበር ኣንቲ ሳንዱ ሕፍተይ ንይ ንይ ንይ ንይ ወጮ ንይ ሃብ እንዳ ሃብ ንትኸበርታ ወጮ ንዓይ
3: ኣብዚኦ
2: ተኸበርታ ወጡ ንዓይ ኣይትሰኒ ኣይትሰኒ ኣይትሰኒ ኣይትሰኒ ዋይ ዋይ ሳንዳ ሃብተይ ብህየት ኣለኺ ዋይ ዋይ

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أحييكم في نشرة الخامسة والنصف، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. مدرسة حلايا الفنية تخرج 44 طالبا بعد عامين من التدريب المهني. دورة توعوية لأصحاب المرافق الخدمية في عصب. تخريج عدد من الأمهات من برنامج تعليم الكبار. في الأنباء العالمية، بوركينا فاسو تعلن القضاء على أكثر من 400 إرهابي. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة واسعة النطاق في شمال نيجيريا. وواشنطن تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. خرجت مدرسة حلايا الفنية في 2 يوليو 44 طالبا وطالبة، بينهم 18 طالبة، بعد إكمالهم برنامجا تدريبيا استمر عامين في تخصصات صيانة الحاسوب وتركيب الشبكات وتشغيل المعادن، وذلك بمنحهم شهادات إتمام الدراسة. وخلال حفل التخرج، أكد مدير المدرسة الأستاذ راغويل تخليه أن الاستثمار الحكومي في التعليم الفني والتقني يسهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة والمهارات الفنية اللازمة لدعم مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن المدرسة تشهد تزايدا مستمرا في مشاركة الفتيات في مختلف التخصصات. وأوضح أن أعمال التوسعة الجارية في المدرسة ستسهم في استيعاب أعداد أكبر من الطلاب، بما يلبي الطلب المتزايد على برامج التعليم والتدريب المهني والتقني. من جانبه، أوضح المدير العام للتعليم والتدريب الفني والمهني في وزارة التعليم السيد تسفايسيوم أن الوزارة تواصل تزويد المعاهد والمدارس الفنية بالمعدات التعليمية الحديثة، مبينا أن مدرسة حلاي تعد من المؤسسات التي استفادت بالفعل من هذه البرامج الهادفة إلى تطوير جودة التدريب ورفع كفاءة مخرجات التعليم الفني. وفي كلمة الخريجين، أعرب ممثل الخريجين عن تقدير الطلاب للجهود التي بذلها المعلمون والإداريون طوال فترة الدراسة، مؤكدا التزام الخريجين بتسخير ما اكتسبوه من معارف ومهارات لخدمة المجتمع والمساهمة في تنمية الوطن. تشير سجلات المدرسة إلى أنها خرجت منذ تأسيسها أكثر من 500 طالب وطالبة في مختلف التخصصات الفنية والمهنية. نظم قسم السياحة في إقليم جنوب البحر الأحمر بالتنسيق مع فرع وزارة الصحة وإدارة مدينة عصب دورة توعوية في الأول من يوليو، استهدفت أصحاب وعمال المرافق الخدمية وركزت على تطبيق قانون السياحة وأهمية تقديم المعلومات الصحيحة وضمان سلامة الغذاء. وأوضح مسؤول فرع وزارة الصحة الدكتور علي حالو أن الصحة تأتي في مقدمة الأولويات، داعيا مقدمي الخدمات إلى الالتزام بأعلى معايير النظافة في إعداد وتقديم الأغذية والمحافظة على نظافات المنشآت والمعدات، إلى جانب التأكد من حصول جميع العاملين على الشهادات الصحية اللازمة. من جانبه، شدد مسؤول وحدة الصحة البيئية الشاب دانيال جبرهوات على أهمية التزام المؤسسات الخدمية بتوفير أغذية آمنة ونظيفة بما يضمن سلامة المستهلكين ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة. كما دعا المدير العام لقسم السياحة السيد عيسى أحمد وممثل إدارة مديرية عصب السيد برهان كيدانه مقدمي الخدمات إلى تعزيز التعاون مع المختصين في القطاع الصحي والالتزام الكامل بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق رضا الزبائن. وأوصى المشاركون في الدورة بضرورة تنظيم برامج تدريبية وحملات توعية مماثلة بصورة منتظمة لتعزيز الوعي والارتقاء بمستوى الأداء في القطاع. وفي الختام أو ختام الدورة، تم تكريم عدد من المؤسسات النموذجية التي تميزت بتقديم خدمات ذات جودة عالية، وذلك بمنحها شهادات تقديرية. اختتمت في 2 يوليو بمدينة كرم فعاليات برنامج تعليم الكبار، حيث أنهت أكثر من 100 امرأة دراسة الأكاديمية من الصف الأول حتى الصف الثالث في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز فرص التعليم ومحو الأمية وتمكين المرأة. وأوضحت مديرة إدارة الضاحية السادسة السيدة زهاينة استخلاه أن برنامج تعليم الكبار ينفذ في المديرية للعام التاسع على التوالي، مؤكدة أن البرنامج حقق نتائج مشجعة وأسهم في رفع المستوى التعليمي للمستفيدات بما يعزز دورهن في الأسرة والمجتمع.
من جانبها أشاد منسق برنامج تعليم الكبار بمكتب التعليم في كرن الأستاذ إفريم نظرآب بالدور الذي اطلعت به إدارة المديرية في إنجاح البرنامج، مثمنا تعاونها المستمر في توفير البيئة المناسبة لسير العملية التعليمية. كما دعا مسؤول متابعة الإدارات في كرن السيد بخيت غبطان بقية إدارات الضواحي إلى الاستفادة من تجربة إدارة الضحية أو الضحية السادسة وتطبيق مبادرات مماثلة لما حققته من نتائج إيجابية. في ختام الحفل تم تكريم الأمهات المتفوقات بمنحهن جوائز تشجيعية.

تقديراً لتميزهن وإصرارهن على مواصلة التعليم. في سياق متصل، شهدت مدينة كرم تخريج 511 شابا وشابة بينهم 300 فتاة بعد إكمالهم برامج تدريب المهنيين استمرت ما بين 3 و6 أشهر. شملت الدورات التدريبية مجالات متعددة من بينها الإسعافات الأولية والخياطة والرسم وتصفيف الشعر والتجميل ولغة الإشارة والكاراتيه والنجارة. وأكد مسؤول التنظيم في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بكرن الشاب بشير محمد أن تنمية قدرات الشباب وتمكينهم تمثل أحد المحاور الأساسية لبرامج الاتحاد. بدورها أوضحت مسؤولة المشاريع في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة السيدة شاملة قبركيدان أن هذه البرامج تتيح للشباب اكتساب مهارات مهنية متنوعة وفق احتياجات المجتمع، داعية الخريجين إلى توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات في سوق العمل. قدمت في مديرية فورت أوساوا سلسلة من الندوات التوعوية الهادفة إلى مكافحة الممارسات الضارة خلال فترة من 3 إلى 25 يونيو من عام 2026، وشملت 13 إدارة من الضواحي. وأوضح مدير مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالمديرية السيد إدريس محمد أن هذه الأنشطة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الهدف المتمثل في القضاء على ختان الإناث وزواج القاصرات بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن الندوات وحملات التوعية الدورية تمثل إحدى الوسائل الأساسية لترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة الشعبية في القضاء على هذه الظواهر. من جانبه، أكد القائم بأعمال المديرية السيد أرجاي مبرهتو أن ختان الإناث وزواج القاصرات وغيرها من الممارسات الضارة تترك آثارا سلبية على صحة المرأة والفتاة والمستقبل، مشددا على أن إدارة المديرية تعمل بالتنسيق مع الجهات الشريكة ذات الصلة لتعزيز الجهود الرامية إلى الحد من هذه الممارسات ونشر الوعي بأضرارها في مختلف الجهات الشريكة. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت بوركينا فاسو إحباط هجمات إرهابية عدة في مناطق من شرق البلاد والقضاء على أكثر من 400 إرهابي خلال مواجهات بين الجيش ومجموعة إرهابية مسلحة. تشير مصادر عدة إلى أنها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة. ربطت السلطات في بوركينا فاسو الهجمات الإرهابية المنسقة التي استهدفت مواقع عسكرية بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا قبل أسبوع، واتهمت الفرنسيين مباشرة بدعم الإرهاب. ووصفت بوركينا فاسو ما تتعرض له بأنه مخطط مشؤوم، الهدف منه هو أن يتصدر انعدام الأمن العناوين الرئيسية لوسائل إعلامهم الكاذبة وفق نص البيان. وأعلنت قيادة الأركان أن الوحدات البرية المدعومة بالوسائط الجوية ردت بقوة على الفور وبقوة حازمة على هذه الهجمات، مشيرة إلى أن الضربات الجوية والمعارك البرية حققت نتائج ملموسة فقد أدت إلى تحييد أكثر من 400 إرهابي. تحذر وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة من أن أكثر من 17 مليون شخص في 9 ولايات في شمال نيجيريا يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، حيث يدفع الصراع المطول وخفض المساعدات الأزمة إلى أسوأ مستوى لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وبحسب أحدث تحليل للأمن الغذائي أجراه برنامج الأغذية العالمي، ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون جوعا حادا أو عاجلا أو كارثيا بنحو 2 مليون شخص مقارنة بالتوقعات السابقة. وأوضح البرنامج أن استمرار العنف إلى جانب محدودية الوصول إلى المساعدات ونقص التمويل يفاقم الأزمة الإنسانية في أكثر دول إفريقيا اكتظاظا بالسكان. وأفاد برنامج الأغذية العالمي أيضا بأن عدد المناطق التي يصعب الوصول إليها قد تتضاعف، وأن طرق النقل تتعرض للتعطيل بشكل متكرر بسبب الهجمات ونقاط التفتيش غير القانونية. أعلنت واشنطن أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الذي انقضت صلاحيته، مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكها لبلوغ اتفاق أفضل. ينص الاتفاق المبرم خلال ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى على أن يتم تجديد صلاحيته في مهلة أقصاها في 1 يوليو لتمديده 16 عاما. ومع رفض الولايات المتحدة التجديد، يمدد الاتفاق عاما تلو العام مع إخضاعه لمراجعة سنوية ما لم تعلن إحدى الدول الأعضاء انسحابها رسميا منه. وأتى إعلان واشنطن إثر اجتماع عبر الإنترنت لمسؤولين من العواصم الثلاث لم يأتي بالأهداف المرجوة، غير أن البيت الأبيض ينوي مواصلة التبادل.

التبادلات مع المكسيك وكندا بهدف مواجهة أوجه القصور في الاتفاق وعزنا التجاري مع البلدين. في النبأ الأخير، تعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الفلبيني فرنانديز ماركوس الابن بتعزيز العلاقات التجارية ومجالات الطاقة والأمن في وقت تعمل فيه كندا على تنويع اقتصادها خارج الولايات المتحدة وتعميق انخراطها في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وتعهد الزعيمان بالسعي لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين كندا والفلبين وتعميق التعاون الدفاعي والبحري في منطقة المحيطين الهندي والهادي وتعزيز العلاقات الاقتصادية المدعومة بالجالية الفلبينية في كندا والتي يبلغ قوامها 1,000,000 نسمة. ووضع كارني هدفا لكندا بمضاعفة صادراتها غير المتجهة إلى الولايات المتحدة في العقد المقبل، قائلا إن الرسوم الجمركية الأمريكية تتسبب في ركود الاستثمار. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. مدرسة حلايا الفنية تخرج 44 طالبا بعد عامين من التدريب المهني. دورة توعوية لأصحاب المرافق الخدمية في عصب. تخريج عدد من الأمهات من برنامج تعليم الكبار. بوركينا فاسو تعلن القضاء على أكثر من 400 إرهابي. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة واسعة النطاق في شمال نيجيريا. وواشنطن تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنا نكون إيش تيسرح لا تنخيني عنده ولا سرح كذا كيف كابل وعلى ثم سين تتو على مسل شونا
1: ولا ما عاد كم سوي وعلى سيت بعد انتهي من قد كنت أمي
0: أنت لو ولقى تقبل عبيلا هيلو هني حدسي سرح يزلني أي تعمني نخت بخال مكان قاعد
2: بعد قبل خلا خالة ما عاد تيسني تفتني يا أخي خمس دلية عبد الله خير خيلي دول عبيلا هالو أبينا نخي كم زين خلينا نخوض أنت أنيه جب
3: نعود أنت هجي
4: نفس خايت وفتو أفكرك كاي لمسة خات تقمتت نزيك والنجر جيزي أنا علمي أنا يتودى ألا من رأك فن وايدي
5: تبغى ألا خلا بكيل حويك عبدك حوق قول سكع جنا على قطرة تزب تبغى ألا خلا بكيل حويك عبدك حوق قول سكع جنا على قطرة تزب غريب كحكم.

0: أهلاً ميكال دولالا
1: زرولا.
2: ألو ميكالي. وا. ميكو تاون كنا بعلاقي.
3: أنت هيك زي بكل أنت راني. بقى أنا تانا كل زي أخي لو أنا سهرة تملسو.
2: ميكو ترى جا قيمه. أبي ألاقي متك.
3: أوف كم إيه لخ رجع جا. أنا سكم إيه لخ رجع جا تراني. بقى رجع قيم كفتني رجع قيم كفتني ترى كل من سات ترى بقى أخي لو خالق إياه يلا.
2: ميكو بليز أبي ألاقي متك.
3: حنجز حليف ألاقي بقى. حنجز أمزل.
2: بقى حري. حري حري. متاخ.
0: لاني ميكال لحنا
2: ندعت هي فريد إلكا نيغا مدونا يكل بزي حكمنا وصالة نيحو جي قرفة كامايك حوي ها؟ تولي لكي
0: رايكا قبري بعد
2: حرف حرف

0: Dani, ich trinke es. Danke. بتاعت حسن لو ولا سكن لي كم سمي استوى كسين بركم سخوني لو حاسبه مسكوه بوزلو يكون علي
1: جانك كل زي نقر قير يا بني قول عمس مزا خمسي بخوني
0: مثلا
1: ليه حركة أولي الدقيق صبوغ ناس لازم نيوم كم زغزار وبنات أنا حمبر بخفاء يكون حري حجي بزعبا زي محساب قريتنا ما تنقل لي طريق محساب حكبنا غطي الأمر

0: fatah maya ka arkay
1: ira haje qan taan karan wa ayro ruba kan izaraba
0: hidi ummat ana huma qul lak hayhasbku anta khona gun hima asla zallaha da handi khayl limhatat hima ikun al muslim
1: anta irdaakum li سمعتات كاس كابا غان لعل نفلتو يناكو يغمتو نزلهم زي تقول فنغال يزي أخلن
0: ووو ما يكا عركي كم زي لكا يكونني انتو قونا تزخون كام من قركانا كاو طرفة قن بكا
1: ملا يبقى او طرفة قن تاي
0: ما يكا عركي حامسة لمينا حامسة سبت انا امك باساني اخدا تفلت
1: زي نقرتو قونا
0: تسكت زخون يخون ابو نخلو كابزل لخياز غفي يلن ኣነ ናብዚ ዓዲ ምስ መፃኸ ዝፈልጠካ ኣብ ኤሜሪካ ግን እንታይ ዓይነት ህወት ከመይ እንታይ ከም ዝነበርካ ዝኾነ ነገር ዕሊልካ ኒ ትፈልጥኒ ኢኻ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ኣብ ኤሜሪካ ከለካ ዘጋጠመካ ኮይኑ ይስማዓኒ ክልተኹም ኣሕዋት ምስ ጓል ሓውኹም ዘይተኣደና ሃፍትናይ ኣቦም ሒዝኩም ከም ዝመፅኹም ይፈልጥ ካብ ሓለፈ ግን በቃ
1: ኣታ ንሱ እንዲ ሙሕልናይ ዝወግኦ ዘሎ
0: ዋ እንታይ ትንሱ ትብሎ ዘለካ
1: ኣነ ሓሳዊ ሰበይ ጆን ዓርኪ ሓሳዊ መታለሊ ይቐታሊ ሰብ ኩሉ በቃ ኩሉ ኣነ
0: ከመይ ኢልካ ከምኡ ትብል
2: ከመይ ከዘይ ዕድመይ ሙሉእ ንዓኻ ብዓብዪ ንሰሊና ዘታለልኩ ሓጢኣተኛ ሰብ ሓጢኣተኛ ዲኹምኩም
0: ሰምዓካ ኣሎ
1: ኣዝመራ ሰይቲ ክብረት ሓወያ ማውታ ክንቲ ዝዕለለ ኣይኮነ
0: ከመይ ኢዳ
1: ንዓይ ክጥዕመኒ ባዕለይ ዝመሃዝ ከዎን ይሓሶት ታሪክ

0: قوى. انت غتقبل زال لغمو زيت
1: كم سرين دلها كلاري تنفلو انا بقى توديني

0: طعم زغالي
1: طعم هاك مامي
0: عفت صراحكم تخمس قيركم بزوم ومتفلحة
1: عبي سامس
0: هيدا تسحكني
1: وا أبصراح رارا ماشون قاعد تفلحة خمس قيركنا رانا خلي سكنا ستي
0: أسد أول تماشين كاسوب كويز حزا
1: مش لحق أخي سبي زززا
0: واي أنت تحوخ زر

0: سلمى صراحه كيما كدي
1: اي دحاني سئله مسح كلا صراحه انهي بكم ايه
0: انت سلمى سليت يا غمر صراحه انت تنقبر كون صف ما عرفتك
1: انت صراحه نيوتا مايك وا دحرك وزح برتعك يكون صراحه مالتي سي عقم نفسي نبيني صراحه انك انت يا مخت قبل لي
0: ما حجكم ما كان قدام يكون زادو كان تخفت يا زله تمرتون جمر يزله لازم الصراحه مستمرت سي صراحه كذا خطقمك سانا زي بلنا انت يسكفلك
1: تسكف زيكمكو ولا حد كذا سكف كاي بلي دحنجن نري امش دحكا تزخون رينا كم كنا تعطون غيد جن زق بجا ابتاناتي كذا زي مخانا كيركي بلني ترى
0: اب كذا خطيرا اب كذا يتيرا مو زي كل نسي فعلا مسانا زي مسار عدل
1: اي تركبنا عندك
0: كلينا زي تعرف عدمنا يا محل ثلاث ميل يا اخي بس محل ثلاث ترى هذا بعد فايت مزنه

0: رزق داي
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سرايق الأموتو
3: يجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: واو أزنجو من التي 40 متاي أكب تمام وما كيلك كاليكو يس واو تمام
1: نجات ولكي يوم ميتكم سلهاشون وليا مسلو راع مسلو كتحمى تحمد تبت تحن كليك
0: تحن تحلتي أنا لكن من ما هيتشي ومن التي لبعد 40 متاي أكب سمان شروادي تليكو أزل عدد دقر الشكم ريكم مرة فرحاني تليك حلت
1: أسنيك حلبي أسنيك أكو بو سنيتو حري من حدود لي الأكب بس حث ما كل برأسي الأكب حلبي
0: أبان تالا بيبروت ولفتو
1: أيو
0: أنا لكن كني عالكوني أزل لكن حلتو ولفني أكبت سبكي عندك هلا
1: سن ليك حلبي أنتو ولف بكي تعبت كهلا قلاء الدام هياني ولفناي سلفية تعبتو سران أنس أقروش يتبقن من دكاكين للسلفة وحرت ورقة يتكرر
0: أبان كي تحلتي نوصل السلف لدفعي مسلاني سران وصار لوريك حلتو إتاي إتبام من لعل إتاي من السلفة ودي ما دي ورقة النورة تغير كل رأسي هاني إلى مطعون لك
1: اللي بس أمال حوانتو لكن أنت نجات ولا شيء لأقروش كبدل كل لدي بانك تكرر سريتها أنسر بيت كندك رأب الكيا دول محقس كبدل بانك جيسي من نرفع قبل
0: تحن تحلتي بانك كريت بس اللي قلبه بيتك لكن بلنا إلى مسارفك بعد قد تكرأ لبكاني بيت دمانات على بحلته
1: كبيته إلا كريكا عن وسكحك ويهرسكها من قل الرسا منك
0: من آمرة تسرق منك ندد منك واتبيت سبت اللي تهيني اندي تتورق نوسك تهرس منه بانك لكن دمانات با
1: إلا بس أمان تحلفي قدام اقل أكب أنيكو اقل بيبرق لبون كل رسو
0: صح لكن حطي دول شوية نفسك ما تتريح منه بقيتي خير المال في بطن والعرب
1: ولا لا بالله على تسنت فوتو انت لكن نجات ولكي من نومي انت بس براوة انت حلبي.

0: لكن حطي حسبك من قرشة قال حدالي وقال أنس لما ساني شيء تبليني
1: أجيب لك أحلى أجيب لك أكل أبي عيال يوم أنا قلت عشان نحزيك عليكم
2: شان هي قدرتك بانديكم
1: سن بلا نندي يكون سن تقدره حاجتك قلالتا بس أنت تفهمها ميت فهمها بردي يكون
2: هي تفهمها ويفهمها زي ميت عشان هتكن عمر رسك دي حرقنا هندك ديبا
1: أنا بس أبي عيال لقروش لا مصروفنا حق زد ديبا هليك وفيت هاي بنيت
2: قروش مصروفنا دينا نطلعنا احنا مصارفنا من النفع
1: من دي كان الدين حرب الراح انفضي وقلو
2: صار ما سالفت اكيد تواني فتيان لتامري حري سلوف حتى مردي تحجز حكام بتكاو ولا فكيت ثبت لي دين كامل
1: بربر ابعيال الدنيا ديون ودايم تات بلعت ابوكي انت لكن قلت هبنو قلت شن هني ثبت حزيك ابات بالله اللي كان يكون من دكان ودينك وحريته لما تصير شهر بدل لها دينا وفدينا
2: سلمى قدام نتحجز من السلف مشكله الابون ابكني ثلاث مسلف لكن لما دو كويت بلاك لي كامل اللي تات حرية أولوياتنا يبرامشك قبتك من أسر من سريع التأمر اللي تريد متى بدي كده عنك إذا أنا موعيد بدي فقرته شايف بكده
1: أنت روشي بيلك يكون أفهمه يتفقر

0: والله يا رأيك يا شيخ الزوق سوق ما يتعلق وزبن لي فكرة مع التنشير مع التنشير شير وطفو قراي فريوح بعكم تل أمن كراي قال والله حد لما حدر قلوبنا كل ما تحكم تل بابو راي راي راي راي راي أيوة أيوة أيوة سلاح ودكم تل بعي راي راي راي ما لها بني ما لها راي دي بطرق
1: يا يا يا أنا يا أخي راي تبالو عرايك راي واحد يا أنا قال لا أنا زهجانين وانت زهج وسكانا انت دي بشعري يا أخي بس بقى أنفك كروي ليك سمعني ليك لكن هاشم دي بعد منافع ثبت شاطر انت منفعتك حزليك يوم دي اقل ما لك انا اول ابا ملل ابا زهجان اللي هذا بس يعني شغل ثبت برده وثلج قبا يعني سك شغلنا كم بدير لا قبل ما لي قال يعني ابو نت نبابر قال شطارات هلا كم قبل قلت تسلانك
0: بس قال شعر موتت من كتبه دحن مشكله لو انت مشكله كاسلني وما ركبس سنه لما كن ركبت دي منه
1: أول كم لا ترئي إن اللي كمل لي أنا اللي شغلة دلالة برد قب أديبي وبعد شغل حيلة هي أنا بدير جروبي أنا كم لايك أويك هذا عطل جن هنا عطل فلس وأنا هني فلس يقدر هذا سك شغلنا بدير لا قبل كم لا بيلك يعني شوية بنت نبابر قال شطارات وقلقتي
0: أبشر حدت أبنيك سنو مكركة سنو مكركة لك علال money is everywhere لو بالكتاب ريكا زلو كارو طرحه قدم كم دقيقه ذات امر ليكا بهلت حقو فكرك غروش اتلاقيسك كان ركبا ابهلتو
1: ما لي الا سود في شيء كون كقال الا سلاد لا تتركب تا كان تا كتابي قراك
0: سنه اللي دي كتاب ليت لغروش ياكم سل هليت حنك سلوه بنات الليت وحنت لو دولاب ليت ودي بلاي تيل بلاكان لكن لفلسفات ولا شطارات ولا افكار رديب له هلا ندكري بحبال ندجيز تكش تعب عند تبريك لا كان قروش ديك ما وديك
1: كطيب فكر حسب ما رامر بس عليك هلا انت تاتين كان لا بس هلاد عبد حمي انا امبل قروش قل امبريك قدرنا هاشم تمرين
0: يا ري لا ما قروش امبليك بس يتنبر شيك السو
1: يا ري قروش لا تفتش امبلينا بس حام مديبه ها من قرا دورا ما له بلينا بس حام قال بابا وخلوه بس عليك هلا بس كان متمرد انا ليه
0: ايوه كذا موبيلو مسلكه مان اتراكت مان القروش تجذب القروش وكل حققنا علم كمان شاك باك
1: يا يا بالي لا لا لا ما لا انت عن تري لك ولا جري ما تعطي تكرين مين تقول لي هنا لدول بتقريت اصل انا لا كان قلنا امر
0: ما لي لك ما بعد لا فقط كو فقط كو زمن شيك بيك شيك تشاك بيك شيك مبهلت بس لك قروش اقل قروش تسحي ابل تبل فلسفتنا يفتش قروش تملك
1: الا بس هنيته يا ربي ان قروش ديما تنكر لها بتي تقطر وذا قلنا لما كر بس اكيد هرب باتنا
0: أكره بس بس ابهت كريك هدي كم تتقبل كهتات بس ازي متودى مسلكه اول تودي سنه سمعني
1: ايوه
0: نفر اورو منو قروش تسلف تمام دت اوهل سكاو ريكا قروشه نسو منو وبل قروش كبلع وسبتي ونبري عن اللبس ستو تبلع وتنبر حقوها تكم سرب شيكريكا من كالاي نفر دقم وقروش بلس دي بيع كم بعت تسلف
1: ايوه
0: حقوها ما تحسب كدت

0: الكول على كان الفرق الاول السلف كم دريكو دي بتاك قبل كبزح ده بل كان رسوم اجل مس بدير ثبت بالس دي على كيك كان وكن انت تودي يا زول يعني انديت تعبت تلم القصه هيك كم سنه مرات نبر كفرك ابكى
1: الا فكره سنيه بس بعدت من يعرف لك انا هنا شيء كسو اكيد لو سنيت حمودي يكون نتايات بس
0: انا يا اخت مومي اللي يكون له كله قلت بصح تاكتيك تيك تاك تك تك تك تك تك تك لا لا بالهلا يا صراحه
1: يا انا بس تحقوسكو بتهاجك مثل كاليكو ديكون انت تحلواسك كلك مي تك تك مي جات
0: لي يا زول لك فلسفات انت تكن بيلك سماع جلس لك يعني دينا كح قال لكم قبا وين لدينكم ان فرحك وضايقك اتباديوت او اتبادي يعني تنايت كلب عند هليكا عياده اللي كتب لهم ودي بدايه عند هليكا دي قبر اللي كتب لهم اسمر عند هليكا تكون بيت لهم اللي هنا من البل اتبايو تشد او وين التويش النبل
1: لا زعت لا لا شويه بس ما افهم مال اللي كنت تقرايت مثل تويس وتوي وقالت مثل لي
0: قبي ازل لخبط ايش وقعش ايش قفل تلكم كيشن وزودي كيشنني يترى على عبيد تاتا الفلسفه تاتا
1: الا بعد ايش اللي تبل لي تتفهم الا هيني بس لما هنا كيت بس انت الحصال بتقنن دي كونر ايكا حريتان بس دي بي زمان الا ما حدر قلوب انا طيب لشغل من ازق الام بتهلا قول شغل حنقلت يكون أولا هدف أو أريل أو دي من أقول لك بها لا أقوله عم كميل أي عم كميل لا تلا عمعت كله كله قروشي لفنته وعم آدم هيني ما ليش هتعارات خطرته إلا من أول قافل لاتك كتايب من هلا من هلا ريشاي ريشاي الهدف الأول ريشاي بس بم من قبي لا إيه لبل هذا بس بريشاي أنبت وبأور أورا كما تعباك ليك القب بس يبلو والحمد
0: لله يا ري بس كم سلع بيش ريكا بورو بس تعددي بو اذا ميت ام بلا فلسفات او ان لا سكره هنا ميت ام بي
1: ليه بس ما لي انت بس بلا قال لي ادور رايي وانا اسرك قال لي
0: دقمك الله لخبط ايشن
1: لخبط ايشن
0: عش شوتيشن
1: عش شوتيشن
0: قفيل تلكم نكشن
1: كم كلمه كلمه كيف تشال كالكشن
0: ويز اوت ايديكشن
1: ويز اوت ايديكشن بس صوت وصوت
2: بسم الله والبركة حليب يطول بحليب قصا بسم الله والبركة حليب يطول بحليب قصا
3: حسين حسين كفيكي انت يعني سكرت حاكة ليكم حسين ما حالة طلع يا جماعة تبكين
4: يلا حسين طب حسين إلا ها شو قالنا أفين هدوك لو ما نتصبر هلينا قرر ألا
3: ما نتصبر هلينا
4: حبل
3: أسك عقرن لفقر عقرن يا حسين
4: هاي عقرن لفقر نبقى كنتو حسين نهدوك لو أنا أولاد ها شو قال يقلت عاسس ما رح أدر ليكم حسين
3: الحسين الحسين اللي انا وانتم حسبون هلينات دي كون الحسين قلتوا تحنقلوا تفادوا كل روزي هلا سمينا ليكي يا ريت يعني فلانه تدويه وبيلينا فجر ودينا له الحسين فجر ودينا له حري برنامج يعني ناي مستقبل وهداي لابو امور تقت امري لاكب وما لك الاكيل لعل وضحت لي بنسمين ليكي اللهم كرها شو مو شيء كسوق لك مسير اللي سبيني يعني كم سريرة توم كم سريرة إن بل التافوهم لا قط أول لا كمود يكون برنامجنا مستقبل وأكبه كل رزق أموره
4: أمامكم تاب حسين أكبه ومستقبل لا تا ولا كان أجات
3: أيوة والله
4: من ما هي تاب حسين
3: أيوة.
4: إن دق كبت وإن دق كيلة لا
3: أيوة
4: بس قبل فجر تحسب
3: يا ريت يا ريتكم سلاوة قبل لا دام كل مسير هاشم هي يعني كم بالو تري ليكي إن بل بيبروت محسين إن بل بيبروت أكبه كل رزق يعني نا يكون يا مرة
4: هاشم دب حسين ده شغل مننا يا شغل مننا ما مي بيبر
3: أيوة
4: اللهم ان ده يشاقو بسلفيات لبيبروما اللو بس
3: اللي هي بقى جلس لك حسين لا اكا ولا تنكب ولا فتك التامري سمع لك ادا دول تحجز من السلف مشكله يكون ادا يعني من هذا السلف وهذا رات سمع لك لكن باسلوب وبادب قلت لك بقى انا اقول لحسين
4: بس سلفيات لا تعب حسين سلفيات أقبو إلى تحزيا وأدب إلى تحزيا ما تحاجة على وجهه
3: هي بس أنه ليك إلا قبيت أنا حسين
4: أيوة.
3: سمعين ليكي قدام هي أقل لسأل وأقل ركب طبيعيته ودول قل لسأل فحزا هي بأبان دول تحجزك اللي قبها اللي أقوله التكم صلهوما حيلته وأقل بلوصلك عدر قل لسأل فألا أقوله حسين مثلا انت ما هيتك ألف حقو قبت وألف حقو السلف كان حسين بها دي بوك تيجي سبايت قدرني

0: 500 سلف كمان قبل اكيد ل 500 تقولوا طيب 500 قل كتر
1: انت إيه؟ تابع حسين بس لا هدايه هاشم ولنا حسابه دي بقى
0: وكل لا قادر انت جايش على معنا دي بقى عمل كنا شيء احنا من حساب مدول قصيام هنا رب العالمين اتمم لي
1: رب العالمين رب ان شاء الله اتمم ان شاء الله.

0: ملاش هيك سوق ميت انت تلفون بقول لي لو فاتن كلكن لا عجل ضروره بعد كميسة
1: حاجه ضروريتها طبعا حقولت ورد اتبع على سنيتو وحوهو وعلت لس اديبو اورس انك مسالك يعني ديبو لسه انا هيني شغلتنا تجارة ديبات يوكا عفش لو قول الزهبابي وقريشات نقسامي ولا قريشات الا الا قلت اتمميه بس لك يوكا
0: اول حايس نوسو شكرا بارك الله فيك هذول قريشات نعصاد من كلاك كريتن مال
1: قروش بس ما يكونين بس سلس اللي فته وتاما اتسلس يوم مات اتسلس يوم تعقبل
0: سلس اللي فتيت ايوه قدحان قد مشيك السوق اقول لي انقبي هنا الناس ايكا تحكوا مساكا ابشر بالهباكات لكن اذا مسليه اللي تقول يلبوني تدك كان مسطع كانت تقدر 2500 لا
1: ايوه
0: 500 منو اتم من كاي بكات
1: بعلا ود بعلا سيهات كانوا مسيكو هبس بلاك يكوكا سيهات كان حوي كذا اسمعني ريشاي انا جماعات دقيس نوم القروش عندنا سنه منهم لا فيش رحله فنه يا جماعتنا نس بس قروش نعم صحو
0: مشكله يكون لو بدنا نستي ونقيسهم لكن على شرط كم سلق اولكا انت سالسه معناتها هي بنيته ما نلقى كم مطارق عند هذا كوت هاي بقى سلك شكسو
1: سكب ودمن سكب اماد بلاك اللي هو لا امن ودمن بلاك اللي انا نوس بلاك العافش اللي نزابيكو كلا شغل سنجي اسم من قبل مقصبو ندر ايكو بشراكه بالنسبه طوت مسليه شريك ندو ديكوكا كم سلك نشكايوت حريتان انت تصبطات سلاده سبت انت تحيس لقروش نوس انت تصبطات
2: السلام عليكم
3: السلام
2: عليكم
3: السلام
2: عند القروش
1: هاشم
2: اهلا وسهلا اهلا احبكم
0: ان شاء الله
1: تفضل مالي ها
0: هاشم هاشم يوم مريت كتاب كله من فنك
4: وهلا انا يوم من قروب انا لكن الكتاب اللي يا جماعه كتاب قداته قروش قال ركب قال الكتاب لحظه الكتاب اللي كراه قالوا منو من بس لكم ذا تيور اوف هاو تو جيت مان اللي بال ما ايوه اذا اي كان لك راكم قبي قدام يري مناك انا قروش تريك بس
0: ما تبي مالي قال بل من احنا ما حوك احنا ما قلب يمكن تودي
1: هاشم مالي نبرحوا كفلاتها من البلو اوروتو هر هنا حد صدو واحد السلفو واصلفكم من قبل يتدايقوا اللي بالفلسفات والليتات من الكتاب قارو قبل
4: ترى كان بيلي تلعب باوزات ايوه اذا كنت مسلكه الكتاب كلها اللي ديبو اي حاجه تجيبه اللي وحرتين من مسلكه ما دام تقروب كتتعب حسب وحنقلك اتعب قلت تكسب ولا قروش كلبك بدابت يعني كبابه انه ديكا سكب ديبا قال حوكه وعقاربك ديبون فرر وحقوا تم عيرنائي تتهلق قبل يعني
0: وبعد يا مالي بدل ما تبقى سايكم بينعت برود قبو شو قوة تعبو وما الأدام يتعد قامتو هي اللي بلو نمي
4: لا معرف البعض حي اللي
1: كوي بعض حي معرف يتحدق معرف طبعا اللي قمت معرف كل قراء كأصله بلنس أبو بلنس
4: راس عكو يكوني إلا معرف سنة كارانة
0: بل
4: راس عكو ومت بالمسلكم فقوريشن إيف عوتاشين تحركشين يعني معنا تمية مسلكة اللي بها قلة طورتي كوني معنا تمية مسلكة حس دو إيه تتقصو وقت يتقبدو تحركو وطبل
1: ها بقى أنت تحركشين أزيان
2: أنا ستعيد لقين مع السلامة ستو وحدي دايقو تحركشين
1: إيه الله تحركشين مالي اللي هتو ما تأمرو دول يعني جايز من مامي أزاي اللي فرينكي وهيبرو وما وماندرين اللي بيل هجيت شو هاي هتو تقرأ مسلو هتو ما هي فلسفات الحابر دي بيها كا شتتو إلا جبناتنا تمام بقول أن دراي حنا تنا فرنا النساء
0: تنا فرنا
1: النساء أيوة النساء
0: أيوة هاشم بس كيلا ما
1: هاشم دحنتو أنت هاشم دحنتو هاشم دحنتو
0: يا
1: هيا كيف هذا بمدينة كم
5: سنة ما هيش سمعني ما بيجي لا من التعدد سمايت بكيت اقول لك كم سكت صابر من سقيت موادي تهليك تحملي
6: من ما حقدر اصبر ترتع كواتو لكن قبل اللي ازم موادي ترى هيكي واللي فت عندي يكون حجز مسري تشي ليتني
5: من اللي انا اللي حكيكي كل راسه تتصبط يي ليت ما بلدك
6: لا تبطكي تسلو معتي الا بخيتا قدم شهر 50 افص اللي فت مني على ومن نهار الا بلك ليكو اكل ريتني قبي يغير مني واسحب مني قال
5: من امر

0: يا أخي الشيخ السوق مقبال كم هم علف فجر بين إنه فجر كراس فجر وثلاث ولدت يا جماعة كثير محالة تلا اللي تلبي هلا أمانوت عشان مركب عندي يكون أكرر لهم نوصل من عندهم يوم ما أدري هيبهم هان إذا إن شاء الله تلفون تكبتها وما لي بلس دي بيقرب يا جماعة Rafael.
1: Shedali. Ya sana. Munkoro rabba biya. Ayya bebe. Falsafat wa shatarat Hashim yawmata fgrani. Fgrani. تعالوا ايش تمام قاعدين غاريا اه بس جيسو نور طلق اي لي طه يا سلام ازي امر خربه شطاره جديده تتحزليت اول على هجيم نسوكم طرفي شيء ازي عم كميل وعم ادم من نوم من الديونكو كاجل ريشاي سر او كل هيبه ولا باقي دي بجيب كاتي انا يا شيخ السوق ولا بني السلام ميتا قبس كلا فلسفتنا يا هاشم ميتويشن او ادكيشن اللي بالمسلني وانا عارف يا اخ يا عبد جبرت حافينا برد قد انت نتحابع
0: سنورا
2: مرحبا سنورا
3: تلو اصل اليوم متى مالك قدام قلت بالك كله تعبان اني كل هيك تاكيني فجري لي بلاصه بالشغل وريت انا
2: يا تحن بلا عيال مين بيقم تاكيكا
3: يا اخي غلطان انا وشيتك تامري انا شيك اسوق حبتين قلنا من قد قبل انك كارين على القروشات اللي نسلفكو بقول البلاصين قدر كله امريكا فجري اللي بنخل الاتبادين هذا
2: انا قروش هبنند بلاك على كل ابي ندت بلنا على كل قدام قروش تهي بعلك سنو دوكا
3: سلمى انت ما ترى صحر وجهه تحرقين لك انا بامانه حجز امسلكم والسلسه عملك للسات بين وصلفكم كوي وديكم
2: انت لحالتك حالتك تنبلعيتته تنبلعيته تروح عندي تلبس مدرت البس لما صار قابل ليك بس
3: دحن تعقرد لك انت
2: ايوه اقرد ليكم من تلك سيدي هنا الو مرحبا بعل دكان؟ من بعل دكان؟ أها عثمان معليش معليش مرحبا بابا عفان كيف ليك أخبارك؟ تأخركم من كمش؟ لا لا إن شاء الله إن شاء الله بس سامحنا عفا مني عثمان حبيت له آخر شهر إن شاء الله أقلها باكاتو عثمان خلاص دحين قلها باكاتو قلها متقل كاتب لك ليكو لا حول خلاص شوية تصبرني عثمان حبيت قلها باكاتو خلاص يلا سن مرحبا
3: حبيت حبيت حبيت

0: Aló. Aló, Manuta. Nada, me dentro, dime, no sé tú nunca. ¿Sabes bueno? ¿Qué dices? Vale, me tuve que llamar un poco. Calas, calas, gurú, entonces que vaya a leer. Marhaba, marhaba. Salma, ¿qué le vas a decir? Mítele.
1: بس بعد كان زبونيتها بعيال دور دور كنا بدها عفش نسمو انه الا بيت لقى بقلي واخر شهر ان شاء الله ما شكلها بوت بس
0: بعد دكان زبونيت دي اخر شهر نو شغل هبوت ده ما لاقت يا ودي باخر شهر ها حرا هيك قلنا في حاجه من قبل ما سنعل دي بكدار يا هي دي منفعتنا هي بدات من قبل
1: كدوار ما من فوزين اسيت عالكو من بلها ما من جهه كلام اسلفت ليكو
0: انت سي متقبلك ده قطع عيني تحت ليك ولا منتي من سلم فيك سلفكي لا كدار هي بكع لكم انا انت حمام سلفت عبدك لك تامري
1: كم سلي يكون ريشه
0: كم سلي يكون تبين اسبل هس اسبل
1: موبايلي ايتنا سليكا
2: السلام عليكم
3: من كورتا ليلة مع تركير
2: يا انت ابراهيم واش هيك اصو
3: اللي ميتو ذي انا سكبها هلا بموت انا انت يا كل كيفون يا
2: ميتو بيحضر ان شاء الله خير
3: ميتوا بالي هاي على سكاب ليل حتى طرف النهار شغل الابو
2: شغل لا تهلا ما شاء الله تبارك الله شغل من بديره ذاته اذا بزه واذا حيث واذا زين من شغل حيله ورفعته وكيرت والهبل دي شغل حنقل وتفكير دي بصبت كايركو التعراكن بقوكم عن قراري لي يتعشك هليكو
3: التعرات
2: ايوه رب دار سامحونا ومفكرين حونكم سلكر هاشم ولو من حدك انا بقول شنطات ما هلا تشوف يا حدا رزق
3: شنطات
2: شنطات
3: يا رب اسكل من اعراض يا اعراض ايه كرسي قبل الفلاح وانا جاي هلا باي
2: السلام عليكم
4: وعليكم السلام مرحبا حار
3: هاي ما
4: مرحبا فاعل
3: ها ولا تحت
4: مرحبا
3: كل هيك يما
4: الحمد لله
3: ها اخبارك
4: ما شاء الله
3: كويس بحكي
4: الحمد لله هذا
3: تمام نجو اللي ما شرعنا يا اكبه واكيل لوت لطعبتت هليكي كو قيس الكافي
4: ما شاء الله تمام قيس لحاله وانتم كما بيكونوا سبت ودا ليكو تمام تعوت ليكو
3: بس قلت تعوتيتو قلت تعوتيتي يما الا قبيل لطعبتت هليكي الا طبعتك من قبي قلت تعوتي وزياد قلت فرحيتو اكبي
4: محب.
3: فجر الا اكبي لي بس يعني كب كل ابلكيتو مال على الدام مال على الدام قلت كبيتي
4: مرحبا حاله شكرا وانتم ربع عافيت لها بكم اياه
3: قول كلنا يما قول كلنا قول كلنا نجات ولا شيء استاهل والله مرتاح من قال لي يكون مرتاح ها
1: حالة تلقني صدتك لي اللي تلفوني اسكننا نغمه نبي نجعه ودي بشارع ما تحبوت له منهم سلفوا بس كان حيني ميده من سلمى شانت ديب سلمى دانت كايركو ودرد منهم دينكو قبي كلوني هولي تلفوني اسك من دور قلت دبرت
0: سلمى ميقك بك لكي ما كبر مزيكي السلام على مامي
1: بس دحن اللي حتى قابه لان وشيته قدام دول قلت الاتواين يكون
0: خلاص كبر الله من قبي يوم عزومام هلينا سمين لكي ده ليك ان حرق نيجيسو
1: دحن انت بس قيس انا تلبي الشغل هلق ليه
0: سلمى لازم مسلين قيس شغل البيت حرثها قبي لكم عبركو وديو
1: ليش انا بس دي بعزومات فاديت هي اللي يكوني نازو وجعب ولا الحاية قلبك غروبة انت اللي يكو ما تليكا
0: وجع الحاية دي بقطنا من فرماسي دواء النسي وانت ما شوية تتفاقعي
1: سمعنا بعيال افتع عزومات الهم جواري الناس بدك اكين وسبق اسمتي كسلو تبل
0: لازم قول هلو عزومات تمامي
1: وكرا نجات وستل وكرا حلشة دافت وارهيني
0: قل هلو قادرة وقلي هلو قادرة لكن انت سألات كفوت لم تحزم منهم لك
1: انا لا تبسي قيس الا الحيري كعدام للبول بس بدي بيه الليل ودلال بقي يسكلهم لهم النوم دينكو هتام لتكارفون وقبو كل مرة دي بيه ولا تلفوني اتثبت فرهتهم ريكا دي ما دبت نبر الليت نوزو ريشاي ولا في صروف صبتيني حسب كم من الولف اللي افقرني حريت بدي ريح سفر الكريشاي
0: سلمى بدير ما حاجة على كسلفين وسكي ولفت بسلفك اني كون
1: كمان كاد بس ضمن الا بالحنا بعيار
0: عزب امان سالما تعست وسيات ليك من قبي ها قرالا الا امل الي قلت تجيمو قلت ادي لي
1: من الا ما لقيت الا فكره مني كون بعيار انا بس قلت اتقلك رح يا بيكو من الي دين اللي بس بالحني
0: كم تتر قروش
1: 1800
0: 1800 لدين نحن قلت فعوت عنه لكن انت قرأ لهم من اللي خلقتك دراسي ولا في صروف يقت أمر من كل لك
1: بس اذا من اللي افقر ان دي يكون بدها ما تسلف ريكا ام حاجه جمل نبر بس الحي سنانة
0: خلاص انا قروش قلها بكيتو وانت لدينك بعد حتى كله فديو سمين لك هر انا ابي حضر انك كل قروشي بجهلك بو كجام من شي قصو قلها مصات اذا قلها عزومان انا ادالك لينا
1: خلاص سمين

0: منيت سبحان الله قاعده ابل اجنيتي على الروحر سكاب حاجه لمن وخصوصا لشيء قصو حاله الله يا جماعه الكرام ميدي يا سكاب يترك اجنيتي لي بقى دايما النوت مرحبا
1: بس كوي ورا باب يا ودا يبا كوي ورا باب يا ودا كوي ورا باب يا ودا هذا سمعني انا ما اعطيه هلا وما تن من قبل بس قول صلوتو قول صلوتو مرحبا لا لا لا انا بس اطبق التليفون بيكون حتى بلغ بيلا يعني ميد انا وما باس ما قمت اللي جنيت ما صلاه طاقه لي واش قصو اللي يعني شغل هانجل اللي يشغل هانجل ادم لها شغلك معطموس ومطموس
2: السلام عليكم
0: مرحبا عليكم السلام مرحبا يا شيخ مرحبا يبرحب قدام
2: مرحبا
0: يا شيخ
2: انا راح ما اجي لك انا شيخ اسوق في شكه ما اسلك
3: انت وياي وسرعت مالك لاني اي هذا زين
1: يا جماعه الكير محاله اسمع اسكنت ريشه اللي حسان ما حصلوا لها لما جابها لها تحن قروبوت ونوس هنا من يبلسكي هذا نوس ريشه قدام قبلك اللي قربيك امل التليفون هذا يعني بقوم مي بالعلقه ثلاث نفر ورا بعد ضرب توضيب يا سامعنا ليك وكم ان انت تلكني كم صلابي لوني ها وهتو هي لشفر شابي هلا بتاتا
0: من يد هنا تحن قروبوت
4: السلام عليكم
0: مرحبا عليكم السلام مرحبا
1: بالحنقل اوه بالحنقل شوف الحنقل كوالا قلت لك شوف الحنقل كوالا
4: ما لحد احنا الا شوف الحنقل حنقلنا حقنا في قرب يحضر وانت اقول لكم
3: سمعني شيخ السوق اللي تمثيل كان نظام كمنه اذا قروشات هيبني لسرت انا ام بالحنقل قد بك
1: قد كيدا ليك سبحان الله انا منو تحيي ست من الاذى اللي تمثل ليك شيطان عاوي شيطان عاوي صبر دي انت صبر دي صبر سمعي ايتو يعني ما حصل لك ممكن من فلسك عليك مي مي راسك وغيرك كله واقعسك
4: ابي حضر انا ما قلت لكم صلتوا امركم عليكم ابي حضر انا قلقتكم وعجبكم اوكي لمدلماتكم انا باحترامي شغل يقول لي ايش كه الا انا بردت لمدلماتكم هذا اور نفر انا لازم يجي على عجله نقيس من رايكم ريكم قبل ففكم عجلت من الندر قوكك ألا أنا ألا جاريتي يهليت ألا رو هذا بس ريشاي أنت بس موراك تديك وأرويك تحنتيك بس أنا سلاديوتات ألا حباك ألبين تديه اللي تلمون
3: أنت كان قروشك أنت يدمن أقل مثل سلك عالك إذا أنا بيحضر أمر قروشي حبتي أمر ما نلهب أنه بس
0: قبايك ليك أنت قبايك ليك
4: أبي حضر صدوني وردوني أنا هاشم لك كما ديبي ها الا قوماتنا يا هاشم تكنا اصدف الشر هليت انا لا ده بيكون وقلوب ده ما حزي عليكم
1: اصبر اصبر اصبر
4: اي لا اله الا الله
1: انت يعني زي دي بدابي السلامه تقول له رسول
4: وديني
1: انت يعني دي بقى انت انا فوقك تبعت لك بس انا
4: لك وديني
1: انت علمي علي بحنقلك وبتفكيرك يتقيش قلب بحنقل قدام قيش انت حتى اللي تتحجز امر ليك حتى اللي تتحجز ولا احنا شروف طبتك سمع اذا انت وهاشم اللي مشاكل لو نوسكم عم تقوموا نوسكم حلوله كل راسه انا زي انا دي بكديوتكم يا تسمعنا ليك وانت ريشه حتى يقصر كمان لي هذا بس يعني حقك تركب وقلت ترتاح ما انت حزبي

0: قانون من تحزدي بعد لحيزت إلى تلك الذي اللي صاب لها خبطته اللي يعني ما اللي توسط له اللي صابني ها
1: يو يو كله لا تبو كبوتان هذا بس انت ريشاي سلاديكا اي ترفا كاني ازو تلفون او الاربع الف جديد هلالي اولو نسا من تحزب برأسو ولا سررات ازو بيوكا نايكا تايباكا هذا انا رأيشا لتفالز على قل اكررتو
0: قاسيه قاسيه تيات اكرر اتان سكاب اندك الاكاي على قل اكررتو
1: سكاب
0: قاسيه اول قاسيه
2: يا جمال سمعنا شيء قصو اولا انت الحمد لله سنة ربع على لديك من اللي حادث بسلامتك فقرك ازي امان من نخلتك حق دارس وتعوس الليكا انا موبايلك ينسي موبايلك مسكتنا قروشي تبدينا مره ولا بني قروش لها بني
0: بارك الله فيك
2: بقريبا من سامنا
0: ما تنساون بارك الله فيك يبا انت يعني وصب انت ما شاء الله تبارك الله وهي انا ولا صبت لو تتهاجل لي كريشاي ولا سمعكني بارك الله فيك جزاك الله خير انت يا سمعنا ليك من الا اذا جاريه تتكلها لي درس اتا بدل ولا فصلوف عبطو وقدام توي اقل الاكب واقل الاكيل لها لانه هتا يكون نوصي يعني تل شفرنا ريجاي الا نجات ما شاء الله وتبارك الذي بالبرنامج نهاي اكبه واكيله له مسلسل اللي تقول كله وتل شفر مسلكم هالليل ها الا ترى يكون ما يعني يتنبروا تل مسلكم يا ليل والا هاشم يا ريجاي انا نوش يعني ما مصدر نسيتو بس قليل من احنا نقول اي
1: يو يو انا ولد هرس عليكم واذن اوصو اللي تلفونه قل دمانت التشحن تاج أشعرات أسكب على الكتة حمتي على قل عمتو أقول كم مسلو بي حضر
0: قيس قيس أولا زي قيس قيس عارف عارف تلفونك وانا وسكا قيس قيس من اللقاتنا
1: توركي كسدونه كما
0: طبعا بركة من اللقاتنا
1: لا إله إلا الله
0: قيس قيس عارف قيس قيس
3: رحانا لك قادر ها يا رب اتخير لهذا يقول لأس جنيتنا مالهي

سن ولام وسن ماسيا ما حيسام وحيسات متقبل التلفزيون الاريتريا كل يوم 3 جولاي سنة 1016 دولو الى حل اخبار قرب لكم ككمل مدرس اخبار مدرسة تكنيك حلاي لطفنات مهنات تدرسهم على الدراسة هذا حرد إدارة أقليم قاش بركة قلعوتا ماراثون أسمرة سنة 1016 نايتت ديب عصب قل سب مؤسسات وشقالة هايبة قدمات محاضرة تهيبات من أخبار كارج جمهورية تشاينا مثل دنمارك علاقة تقل توكل كم سل قدمة تمرات دي بروبا سود فتل حليت حفانة دقبت بقوت نتقل واتجر كم سل حليت تحبرا كندا وفلبينس دي بلاد فناتا مجالات قلت سادة على تقدر اتفاق فرميان

0: من رس اخبار دي بتفاصيله. مدرسة تكنيك حلاي لطفنا تمهنات لدرسة توم درساها تادحر. زياد تفاصيل من منصور عثمان للتلالي.
1: مدرسة فنيت حالي بمجال أسنيت كمبيوتر متمدد الشبكات وتقريب حاطين قل مدد كل سنة لأدرستهم عصر سمان ولاد تبعن لبتهم 4 و4 درساي بسرتيفيكيت أدحرت يوم كل أجولاي دي بلا قبقة عادة مدحرات مدير لا مدرسة استاز راوقي إل تخلي دي بأس معايا كلمة حكومة دي بدروس مهنة وتكنيك بلا توديها لهليت كادم فهم كافي ومقدرته وبسر لتعند أو الشباب فركم هلو شرحة مشاركة أنسات تعبت متسكم هليت عند حبرة لمدرسة قل تتوسع بقوس لها البرامج عند تما طلبات ومراد دروس مهنة وتكنيك قل التامم بفزاعة قل تكدم كم تأكدا دي بوزارة التعليم مدير عام قسم مهرو تكنيك ومهنة السيد تسفايسيو مبترتو مدارس مهنة آلة طور قلها اللقلن لتكدم كم تأنحان دا شرحان مدرسة فنية حالاي لبكت راكبتو كم هليت ما أبرهام وكيلة لدحرو دي بلا سمع التكلمة متسبى المدرسين ومتابعين حقول حمدت بلا درس ومهنة بنشاط قل الشعبوم ووطنوم قل خدومو كمتو قلت بيئت مدرسة فنية حالاي من تتأسس زياد حمص مدرسايكم أدحرت وسايق أودح
0: حمدك منصور عثمان ديبت كبر من تعدى إدارة تقليب قاش باركا إتهيل الجولاي دي بارنتوتا نظمتا عفوا إدارة تقليم قاش باركا دي هيل الجولاي دي بارنتو دي بنظمتا حيثة دي بدرا سعي ماراتون أسمرة سنة كل ألف وعشرة وسس بلد فناتا جغراتات اند شاركو لا تعوتو أتليتات نادي أتليتيك ساقليم غاش باركات نايتات التمنى سبت حاكم أقليم غاش باركا سفير محمود على حروي دي بقد دمايا كلمة دي بقليم غاش باركا دي بمجالات ريادة لا حل زحروتات لسا كملت حزكم سليت حنفلات دا الشرع لا إبدارة أقليم لا تنصت مصدر معنويات أتليتات اند توكلا لا على نواقص قلة حايس لا هدفكم سلطة والدحام مدير عام قسم عادات ورياضة أقليم قاش بركة السيد إدريس صالح بجهتو اللي برنامج أتنايات التلالا نايلا مجال رياضة قلت حسوساي وديب طوروتو قبل حلا جهد حبر كم سلطة ديب لفهم حزوت مجتمع ولد فنا تجحات اقل توكل فانا اتريادة تلال تركب هلا عوتيتات في قريت كادم نوس ناي ريادين كم سلهما بمجتمع وسب شركة وسب شركة لا توم جهات لا قب قلوم اتنايات كم سلت الحبر رئيس فدريشن اتليتيك ساقليم قاش بركة استاذ حيلة آب ارايه بديل لا قب ريادين شباب قل فرودي بكل مديريات تايان وحفز قل قباكم سلتو افهمام ديب دنقوبة ديب ماراتون أسمرة سلسينة أولا إلى فقرة أتليت ناهم إرمياس ديب بدرا سر ماراتون دق محري وأسمرة لتعوتت أتليت نازريت ولدو وديب ناي عباي بدرا تات سعي قادم بهل التراك لتعوتت أتليت راهيل دانيل إقل كل منهم عصر 5000 نقفة كم سلهما دي بدرع عجلات مسكونة مكال إلى فقرة منادل يوناس هيلو اقلو ما كل ألف ناقفة جوائز تهيبام أتليتات إريتريا كينيا قبل السودان وأوغاندا لشاركوا دي بسابع ماراتون أسمرة سنة كل ألف ويسروسس دي بيوم 7 جون قاب كم سل على للذكرتوم قسم سياحة أقليم قبلة بحر قياح مثل فرع عافية إدارة مديرية عصب عند تعاونة أقل سب مؤسسات وشقالة هيبة كدامات فعالية أواج سياحة حزوت حبري صافيتكم سلهما دمانة نبرة لا تكسس محاضرة دي بيوم حتى جولاي نظمها مسؤول فرع عافية أقليم قبلة بحر قياح دكتور على حالو إتا قدميو مبرهي عافية من الكل سبتا حيبة كدامات دي بقى من بريت نظافة مؤسسات وعفش متدقاق قلي دو ديبو كم سلهما شقالة شهادة عافية قلتها اللي قلوم أتم بها مسؤول وحدة عافية أطراف شاب دان إل قبرهي وتبجهتو دمانة مونة قلت تأكد مؤسسات هيبة كدامات دمان لبو صافي أدالاي مونة إقل

0: للتابعة. مدير عام قسم سياحة السيد عيسى محمد ووكيل مديرية عصب السيد برهان كدان بجهتهم حايبة كدامات زباين اقول لك صبا ديبا لو دو وراتات مثل سب مهنة عافية علاقة ترد تقل تهلي قلوم ولا لتهيبوم ممرحيتات بواجب ديب معالو قل له علو تفانو مشاركة بجهتهم اللي مثل محاضرات وأتفاز كل دولة بالتلالة يقل تحيبهم طلبهم قدموا ديب كاتي مالا محاضرة قل قدم السافي ووجه للتامة ما يما أسسات شهادات تغيير تهيبهم. ديب مدينة كرن ببرنامج مهروق العباي من أولاي أسكسال سايف فصل أكادامي لدرس عمات مهروهن أتماميام زياد تفاصيل الكبر من صالح موسى ودحبيب نتقدم.
1: ديب مدينة كرن برنامج مهروق العباي من أولاي أسكسال سايف فصل دروس أكادامية تابعة لصنحيا زياد مؤت لقب أمات اتيوم كل جولاي دروسن أتماميا مسؤولة إدارة داحية صفر سس السيدة صحاينش تخلي برنامج مهرق العبي دي بقى إدارة داحية تقل تاسع سنة قبئكم هالان دحبرت لتتحمد في قريتكم أمس أشرحات دي مكتب تعليم نايلة مديرية مقر هاي برنامج مهرق العبي استاذ إفريم نصر آب بجهتو لبرنامج قل تعوت إدارة داحية لودي التمعاونة حمدا مسؤول متابعة دوار مديرية كرن السيد بكيت قبطان لأب إدارة داحية صفر سس لتنسأت مصدر إدارات بعدات قل التبعة هتفانا ديب دنقوبة نقاط وقول قل أمس آي أمات أتنايات قب أقلن بجهت بعدد ديب مديرية كرن 300 أنسات لبطوم مهنة لدرسو 500 وأسر حتى شاب اتيوم كل اي جولاي دحرو لمن سلس أسكسس ورح لسان حتى هي المهنة أولي ترادئيت سسعيت سور جلال شجر أتقارام قاس هجيا بشارة كراتي وحمرت لك عم كما على مسؤول تنازيم محبر وطن شباب ودرسة ديب لمديرية شاب بشير محمد ديب بأسمع كلمات وقالوت فزاعات وقدرة شباب كفال من عبي برنامجات محبركم تو حبرا مسؤولة قسم مشارع محبر وطن شباب ودرسة أقليم عن سبا السيدة شاملة قبركيدان بترتا لمحبر شباب بعول راتع لتفنات مجالات مهنتكم درسو ودكم هلان دحبرت درسة لركبو علم بفعل قلش قوبو تفانيت
0: حمدك صالح موسى حبيب دي بيت كبر من تعددي بمديرية فورتا ساوا عوادي دي الراي اقل سرت لا سد محاضرات من يوم حتى من يوم سلسة اسك يوم اسرة وحمس جون دي بعصر سلسة داحية تهيبام مسؤول مكتب عمل ووقف اجتماعية السيد ادريس محمد دي بلا حبايا حبري أسك سنة 2003 من كشبة وهداين إيش حرق الفقير لا لتقدم كم سل هلا دي بشرح هدف نايلة بوقت وقدو لا لتهيب محاضرات واتفازعوت اللي عوادي أكوي من قردو إقل لتمحي كم سلتو أفهمام نايدولو مدير مديرية فورتسا السيدة أرقاي مبرهتو بجهتو كشبو هداين إيش وابعد عوادي دير راي ديب عافية أنسات للأجريو مشاكل ديبو فهم مجتمع عند زيدا حن مراقبة جلا بقل إتي التقب كادم إدارة مديرية مثل سب شركتا لا تنجحات ديب أسرتوتو كم سلطة ساقم أكدام حيسام وحيسات حق الله معديتي أخبار كارجبو أقبلكم ابدقمان أرحب بكم أخبار كارج تشاينا ودنمارك جمهورية تشاينا مثل دنمارك اللي تقلع علاقة ديب كله أشناكا اقل تطور رقم سل شق أتمرات اللي لا تحبرا ديب أربع دولة نورديك جولة ودل حلا وزير كارجية جمهورية تشاينا وانغ يو مالك لجولاي مثل وقولام سب سلطتناي لا دولة ديب مدينة كوبنهاغن ديب ودايه دكتوم تشاينا وديم نارك ديب تورط علاقات تجارة بديل طاقة كسات مال زبناي مهرو عافية وسياحة كمسل مثل كمسل قدمة اتلا جلسة اتمورات الليام كليتن دول ديب سنة كلالف واسرة وحمس زياد عسر زياد عسر سمان بليون دولار لا علامة بادال بداعة ديب سنة كلالف واسرة وسس كمسل أزيدة يهو أفهميا مبال اللي ما تشاينا ودنمارك ديب قداي منطقة ودينا لبنت سدايت كمسل عابياها حبريا

وزير خارجية تشاينا وانغ يو إلا زيارته أسك دوالا منطقة بحالات سويدن فنلاند ونوروي قلت أتالا لكم سلطوما أمور هلام دي بروبا سود فتلا حليت حفانة دقبت بقوت ندبا تجركم سلحليت تحبرا بساس اللي دي فرنسا وسبين جارية لحليت بقوت ندقالوات بحلت دبا دي بدوار كسار عباية تجركم سلحليت عيماتا تاخبار من نباكات لي أكاديا بلا بقوت دي فرنسا حد 6 مليون حد 6000 هكتار لا قب مدر ودي بسبين هي زياد 1500 هكتار قلوات قبل رمبو عند قبعة كم سلسر تتقارير لأكد دي بدول سود فتل الليت حفانة دقبت لنا دقل قاب هوت قبل حلس أقم تحلق وتعناقف كم سل الليت ما لا كبر بتوساك وديح مبل اللي ما إيطاليا غريك وبرتغال بقوت ند قلوات لا كسس أواج مت دقاق وحزر حولفات كم سل هلايا تامرام دي بقارة روبا مثل جارية لليت حفانة إكيت للإصابة حمامات منا حلفة ورح مايو وإنسر من لوحدو زيادة 1300 نفر ما يتام بكم سله لو تقارير عافيتنا إلى دول لأكد ناي دونغو بكبر كندا وفلبينس كندا وفلبينس دي بمجال دفاع أمن منطقة وتجارة قلة سادية لتقدرن اتفاق فرميام لاتفاق رئيس فلبينس فردناند ماركوس دي بيوم كلا جولاي مصر رئيس وزراء كندا مارك كارني دي بمدينة فانكوفر دي با وديه دكتولات بصحان كم كفالنا لا اتفاق كلا لدولة متبادل الحبر عسكرية كم سلهما تدريب عسكري ناي حبر قلي دايا كم سلطو تمورات الليام بل اللي ما لا اتفاق كندا دي منطقة قبلة مفقار صحي آسيا لهليت لحركة تجارة لوقل كم سلطو لتأمر كندا وفلبينس قدي لا قيد لا ألب اتفاق تجارة قلي دايا هدق نوبتات كم سلهليا واسك دنقب سنة يوم عامت اقل تفاهم ديبو مسيد كم سلبن لتهدق حيسام وحيسات أخبار إقلكم كم قلت صبات نايل عبايا رسو قلت قم قلكم مدرسة تكنيك حلائلة فنات مهنات لأدرسة توم درساها أدحرت إدارة أقليم قاش بركة أقل عوتام مراتون سنة يوم عامت أتنايتت ديب عصب قل سب مؤسسات وشكالة هيبة قدامات محاضرة تهيبت جمهورية تشاينا مثل دنمارك علاقاتها قل توكل قدم كم سل اللي تتمرد ديب أوروبا سودفت له الليت حفانة دقبت بقوت ندقلوات تجركم سل الليت حبرا كندا وفلبينس اتلت فنات مجالات قلت سادية للا تقدرن اتفاق ديب وفرميا كحيسام وحيسات متقبلة تقول يوم مسيد دولو للأخبار التلاتة من وقت كير وبركة مسلة للتلالي برامج تلفزيون إريتريا

0: مرحبا بكم ودنا دي بهلكم قدر سلامتنا كبطو حيسام وحيسات ما تقبلت ازلتله برنامج تيرابتو دي بلينا يوم برنامج تيراب نولا مول اهلنا رس تجربه ترجمه للبلرس قلقباتو كاتلي مسنا لا هلا كتاب دروسو ولاجي لا تبل كتاب حداس لا ترجمه استاذ عمر ابراهيم من وزاره تعليمتو كعامه ترجمتنا استاذ عمر كفوكم مسل كتاب هني كفوكم سر مسل لصباتنا يو ولا كلفيتنا يو ديبو نهدكتو متابعه بكيت ديبو بل قال استاذ عمر ابراهيم بسم كل ما تقبلت برنامج تيراب ديب حمدك كما تيقل لك بقى قلنا مسرح كاقل تتامرنا وبخصوص كلفيتك قل تشرح لك
1: سلف وقدم كله لا تهيبيني بكت بوزارة إعلام بعموم بحلاتو تقوم سلهما ببرنامج تيراب فنتوي لا تهيبيني بكت حمد شكرا قبل أنا عمر إبراهيم حامد البحل دي برورا من ساعة ولدكو ودي بعبيكا ولدتو من أولاي سقسا من فصل دي بمدرسة رورا من ساعة قالوا درسكو منو هي دراسة ناي كالي درجات دي بشكر أبراهام مدرسة شي شكر أبراهام دي بقلب درسكو بلاتو منو ساوا جيسكو من ساوا إسراء وسلس دورة نتكريكو ناي ديقري نتطرقبكو كوليج عدو أيح جيسكو سنة كل ألف وعصر حمس من كوليج عدو أيح بهجيا وأمر كتوب دحركو بلاتو منو شغل ماموس أقبلكو ماموس دي بمدرسة مهنات بلاتو ديبو سس سنة شقيقة من نوما دي بكوليج الدالية مدرسين أسمرة ناي سنة بك الدراسات ناي حقو مدحرات بوس جرابيت ديبلوما حتى سنة وصوكو منو هي من كل ألف وعشرين وحتى أسك يوم دي بوزارة

تمام. زي مثلا قلنا شرحوا له لصبات من هلا ات علوم نفري دراسه ولا جي روضات سديت الدراسه درجات من بتيت انجليزي وحساب انت بوت دراسه درجات مقبيت دراسه بانتبه درس درجات دراسات كالي درجات مواضح واضح ورؤيه حريه مجال دراسات تاثير سنه.

0: دراسة سنات كم سلوما ما تنفع توكد ما تنفع تكنولوجيا راتي فرهة امتحان أدب سني هوية مهرو بعيد يقول مين نتنافع ولا يقول نتنافع تبل تلا ولا
1: هاي نقل
0: نقل
1: يتعود
0: يتعود
1: هاي
0: أيوة جائزة حريت دراسة وشغل أو والد ومهرو مهرو يقول كله ذكريات مدرسة ورسائل كألو سوا مكرو قومات كوليج ودراسة كوليج أتلاليو دراسة تبل سبات قلت
1: هاي
0: زلن ناين تفاصيل هلا قلم بلو
1: ناين تفاصيل
0: تمام
1: دماغي
0: إذا قدام التري كسي بخصوص خلفية ناي ترجمت لقدام كل وقت ترجمت بزح يعني لفهم أي مسيرة جينك خلفية ناي ترجمت بقى تشرح قلنا منتجر
1: أي ترجمة ناي نوسا مهنتها ترجمة ولادي بتاريخ معقبلنا من قبي قدام ولا من زمن مدير عندما بتا كم ترجم لتحري زي ما لقوا أو قاعد شمس أو من قبي هجينا إلى مجتمع أو إلى هلو ديبو لما تقول هلو أكان حقه إلى أمر قبو ما ترجم لحظه أزي ترجمات متبادل ناي ثقافات قني بلا نقدر من زمان بدير قل مثل بيننا من قبل ثقافة ناي عرب بعلت ديب أسر أربعة كفل زمان من سوساي أسك أسر رابعة كفل زمان بزح ثقافة ناي عرب علت لا ثقافة لا نوصم لخلقوا ثقافة علت ومن بعد لا ترجمة ولا تنفع ثقافة لا تنفع ترجمة علت من كرا يونان من كرا بابلون وبعد لا ترجمة كتب على بلدته اللي دي بثقافته تقدمنا على مجتمع بدوربه إلا ثقافتنا العرب دي بدول موداق بإنجليزي وفرنس وبعدها جيت دي بتعديت إذا ترجمت بلد ما تبدل أو ما تبدل ناي تجاربته بدل ناي تجاربته إذا إلا كتاب الله كم سر إيكوها بتقرينيا كتب تعلت إذا لدي بتقرينيا كتب لهلا أقل درسة أو أقل والدين أو أقل مجتمع تقرأه لقري إلا كتاب الله فائدة عند دي وقم عاتيه كوت لا ترجم كوا بلاته كترجمتنا إنه وصا مهنة لا لا نفر اللي أو لا لهجي ألا لي الأمر ما ترجمه إلى حزه ولا دي بهجي إلا كتاب الله ما دي با تقرأ لقره دي با هجي تقرأيت لقره أقل تترجم وأقل تنفع منه عند بيلكلا ترجم قهات ولا ترجمة متبادل ناي تجارب ناي ثقافات وبعد قني بلا نقدر
0: قرون استاذ عمر ممكن لا درسوا ولا جرت تقول كيت باي استاذ تقلب مسئل تركت بت على التدريجية بدير ولا انت ترجم كان متأثر من جوانب سني ويفعلوا تاي وهو تاي أمس أتدي برا التدريجية هنا تأسل فلا تبعته
1: أيوة دي بس رفلا طبعت دي هو زي دي با تدريجية لقرو بزح هو تاي من طول أمسات قلنا الكتابة حتى قال لا سلالنا لا تعليم كيف تمثل لا دام كل حبر إلى مران خصوصا مننا مقب نتريم نتريم جيس كم مقب دي با برور أماكن كما قدم ده بالكوبي لكاتا قلنا ولادنا انت كنت طيب سمعوني إلا مجال الله تحيس كان تا دكتور قد تقبات انت مهندس قد تقبات انت كنا قد تقبلتهم بالله لا هوية تندين أمر لا تجربة تندين أمر أو دي وقم تندين عاتبها للطبان أين مراد هذا الكتاب الله دي باللي ما سده دي بأي درجة لها لا والكا أو جناكا مي لم تمثل سديت تودق قلو تحبر فلت من مثل لنا تعليم سبتها هذا الدراسة أسك سامنا يفصل بأصحو لها لا سديت بنوته نفسه من قدروا ما بأصحهم وهدفهم لبنو لقدره دي بدرجة تقبل صحو هي لمكر ان توحد قيس لا اساليم ولا بعد ما لتقير قل ما كم ان نجكت وان نحبر سن اللي ندود على اساليب بعد بل الفمونا كما سانيتنا ندودينهم لنا السلم دي بدرجة بس هدفهم لو بنو دي بو يتم لو ود حدي بو درجة تقبل صحو دي بو الناس ديهم بنان دي كون اقل نجكتهم كم سل انا بنات حبر مدرسة ورساي كأنه مفائدة تبا أو ديبا مقتدي دبكا أو مقلي دبو ورا دراساي كم بين تجربة ورساي كأنه بين نسيت الليل ديب اللي ما بزح تأثير أخو تاي وده قل من المجتمع كفو لمسل مرحلة ما لتمسل سديت قل لها بقل لها جنيتو سب السديت ديب أقليم قبلت ديب أقليم مقب قروم قيست لكتاب هتو ما أستاذ ما قال لي شرحك قدر دول حريت مسامون قبي الهدف الذي بقول له ديب تقريت لا ترجمنا أبوه التا مجتمعنا تقريت لبزح مجتمع تقري له تهاجي من قراءات كملت حزي هلاني انت ما بزحت امر قبي من كتب طابع انت اكلي قد تصدق قدر التا سللنا الى تعليم اكلي قد تصدق قدر ان بيت له ودينا هبلته هذا ديب ايفالو تاي هجيا قد تترجم قا كان قبي لكن هجيا مثل قلت امر ربك
0: فعلا
1: لكن هجيا مثل من الترجمه ليك ولا تترجمه ليك ورات منا تاثير ناي ايفالو تاي قال لك قدر أكل حد أمرات ناي بحل ناي نباري ناي عادات ناي أمثالات وبعد لا تحزيكا بعد اللي ترمس هلا ترمس بالله بتقريت دحن من حزق قلوا له ترمس مني بالله بالتنسيات سمعونا هلا والله يبونا قبو لا ترمس اللي ناي أكاديمية أو ناي دراسات أو ناي تعليم ترمس سبت قبا ديب تقريت قلت تقيرو أو من إنجليزي ندا قبلك أو ديب عربي ندا جايسكا كا ديب سؤال حيس لا تقول حتى من إفالو تاي تأثير قلنا مزلك قدر وبزح لا تعب ترمس هلا

0: قرون اذا مثلا كمتاكل امبول على اقل كاكاس لا ساد في كهيني بحته اللي دي بقى مثلا دي بكتاتو كتاب قلت ترجم هيني دارجة من حديث صوت كتب بوت لانه من
1: زين.
0: دقيقه دي بقيه بلوت
1: ايه
0: كم ساد في كم متاكل قلت كذي بالله
1: بس انا في زعت بزعت او كلمات بكلمات الترجم جربكو كم سلاي مسيني ولا تنابت قلت قلت دي ما يمسيني حتى منه ما تاكل اللي علت دي بترجم من اللي كا بايع في الترجم اذا مضمون ترجمات كم سال حيس رأيكم على تدي آخر لما مضمون طول إلى ترجم كأنا قل لا دي بتقرني على تاعه أبو دي بتقرأ ممكن أو ورقة وتحفز هذا حتى منا متولى على حتى نعيلة ترمستا حتى نا دي بهلي أو نباري نا يتقرني على تتبهل دي نباري نا يتقرأ كفو تترأ إلا حتى منا حفز الحزة ووقت لا نسأ مية بهلته قل لما مضمون قل ترجم لك أصبتني ما لا ته هذا الكتاب اللي دي بانا يتقرينيا 130 على مثلاً زي 170 وديا ما حلينا دي بلا قال له توسق وسقنا دي بقى وبديت ودينا دي بقى قال لهم من حديث أتحدث صوت لها الزكاك قدم 4 سنة على حاجة يقول نوسو يوم قد تكتبه قال له التأثير بالعلكة قال له لا الصيحة حلا قال له ما يامو لحلفة حلا زي اللي ما قل نوسو لا قلت له بك تتحدث سبك كما على هلا
0: انت نذكر يا قال انه من مسلة ترجمة لي عندي ابن كما بحوس ودي كتب
1: بعد وددي بقى ابدع وددي بقى تعتدي بقى قلمي بدير لا تبهلت للصيحات اللي قلمي دي بروضات قلو ساعة هلا قلو قلو قلو من عنا دي بقى نايت قرنيا خمسة لو هلا قدم 4 سنة كملت حزة اهتمام هي وسبتي على بهلت الحكومة اهتمام هي بتعلت لكن دي بفعل دي بكل سنة كل 1004 وكل 1005 عبء اهتمام إنه تهيئ بيونا يرودت كم سل واسع بزحمة تيت عابه هلا إذا كان اللي قلت أحد السبكة قلت أسنية بكا مسلا وقت لقيس قل هلا بدي وبهلته بعد ما مسلول الصعبة هلا مكر تهيب إنه هلا كلا مكر بدير لعلت قدم 4 سنة لعلت مكر يوم يشكه أو صيحة صنع هذا مقتو ده بكا قلت أتحدث السبكة ترجمات وباها باها نقلات اللي يتقبي أو باها قصيات اللي يتقبي دي با مجتمع كفو قبي لحضرة حالة كفو اللي حضرة حالة دي با قلت ترجمة اللي وروت منا متاكل على
0: قروب
1: بعد بعد مسلولة للصوابات ناي تبعته تبعت أستاذ تكلاب مسئل تلا قائمة بالهلا لا كتاب أنا عند كتب كهان والشغل تبع إمكانيات يعلت قلياني أو إعلان المهم هذا لا تصب بس ديني وهتو ديب إلا درجة إلا رقم

0: نبلع بلو
1: نبلع
0: سكيت
2: نبلع سكيت
0: نبلع سكيت على تاع قصلو صدره ثابت خمي صنيحه
1: هو ايوايو مزرايو اسميدو ادي اسنكا
3: ولا مزرايت بتاع حقواس ابزا بايت انغرغرا
0: حقا تنغرغر ولا ليت ما حصل انداتا
3: اباد ما كم زعن جو كتر مسبله انت يا محسن سبعي ملو عينو جرب قبلو مسرع خوسي كذا خبيك متدلك وعلى هنبه
2: ولا دنبيو حق امم دار
3: حق غري اتو مسبلنا
1: عدى بمرتا قلتك كيلا اندى متحنا هابوتو تدفاني قا
3: زمتا تنبر بهيوات كتموت ايتا تبايوا
2: واي قواني
3: نسوم ساوند بحال شفتا قتلوا الله كاو سترفد ما زب بليعوا الله نبر بهوت كتملصو ما يتصبيو
0: كد اليوم قبيصو ما يهم
3: نسوم زي بصحنا يلن يقولوا
1: انت ابدا بوت عند الناس انت هاي دفينو ميم كيسغرواتمي
0: الشيطان با كل ابيلو نبر يخا بلا خسات ستو الى مصيام تزخونس مرخبوا نير
3: حقا مرخبوا هو
0: تخوينو تخوينو نمشيتو نقاطر يتحققوا
3: كلنا يفطر عندي يفطر قايت
2: قعني
3: ويو ملخت دما
0: اييه
3: مبر حساب ناس كله سميرو معالت بيتي غيمتي
0: دينكي دينكي اتازود تخلي قنعيتا
3: مروخ ودود مروخات
0: مروخ ما يبحق
2: أتاو
0: العود
2: نبلع
0: بقى؟ نبلع عود
1: نبلع عود
2: نبلع عود نبلع عود
0: أنت لو مصي سواخ ديزي؟
2: هي قلت في لزقوق زقوق قبل أهلوك مايك فأكو من استيوان بقدر؟
0: نت سمان دوتو عدش؟

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. إعداد حوالي نصف مليون شتلة لتنفيذ حملة التشجير في مديرية سنعفي. مدرسة حلايا الثانوية، مدرسة حلايا الفنية تخرج 44 طالبا بعد عامين من التدريب المهني. دورة توعوية لأصحاب المرافق الخدمية في عصب. بوركينا فاسو تعلن القضاء على أكثر من 400 إرهابي. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة واسعة النطاق في شمال نيجيريا. واشنطن تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك. إلى التفاصيل، تم الانتهاء من تجهيز حوالي نصف مليون شتلة للزراعة في مشات القوال وأوباما وأنبا أخلا، وذلك لإنجاح حملة التشجير التي ستتم في خريف هذا العام في مديرية سنعفي. وأشار ممثل سلطة القابات والحياة البرية في المديرية السيد يوهانس زكرياس إلى أنه تم تجهيز 30% من الأشجار المستوطنة و 70% من الأشجار غير المستوطنة في المشتلين، موضحا بأنه سيتم شتلها في المنازل ودور العبادة والمدارس والمؤسسات الحكومية وغيرها، وكذلك في الأماكن الجردة ومصبات المياه. من جانبها، أوضح خبير الزراعي في مركز باخلاش للشتول الشاب نصر الدين عمر أن الشتلات التي تشتل سنويا على مستوى المديرية هي جزء من الجهود الوطنية لإعادة القطاع النباتي إلى طبيعته، موصيا بإجراء العناية والرعاية المناسبة للشتلات التي تم إعدادها بدءا من زراعتها حتى المستوى المطلوب. من جانبه، قال السيد تادسيت والبرهان من مركز أنباخلا للشتول بأن يتم زراعة عشرات الآلاف من شتول الأشجار في المديرية من قبل السكان والجيش والطلاب في أماكن مختلفة من بداية شهر يوليو وحتى منتصف شهر أغسطس من كل عام. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم تحقيق النتيجة المرجوة بسبب عدم توفير الرعاية والمتابعة المناسبة، مناديا لإجراء دراسة وتحضيرات أولية حول العناية بها وحراستها قبل الشروع في زراعتها. وتم في هذا العام تجهيز 13 نوعا مختلفا من الشتول في مراكز الشتول بالمديرية. خرجت مدرسة حلايا فنية في الثاني من يونيو 44 طالبا وطالبة، من بينهم 18 طالبة، بعد إكمالهم من برنامج تدريبي استمر عامين في تخصصات صيانة الحاسوب وتركيب الشبكات وتشغيل المعادن، وذلك بمنحهم شهادات إتمام الدراسة. وأكد مدير المدرسة في حفلة التخرج الأستاذ أوغايل تخلاي أن الاستثمار الحكومي في التعليم الفني والتقني يساهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة والمهارات الفنية اللازمة لدعم مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن المدرسة تشهد تزايدا مستمرا في مشاركة الفتيات في مختلف التخصصات. وأوضح أن أعمال التوسعة الجارية في المدرسة تساهم في استيعاب أعداد أكبر من الطلاب بما يلبي الطلب المتزايد على برامج التعليم والتدريب المهني والتقني. من جانبها

أوضح المدير العام للتعليم والتدريب الفني والمهني في وزارة التعليم السيد فايس يوما أن الوزارة تواصل تزويد المعاهد والمدارس الفنية بالمعدات التعليمية الحديثة، مبينا أن مدرسة حلاي تعد من المؤسسات التي استفادت بالفعل من هذه البرامج الهادفة إلى تطوير جودة التدريب ورفع كفاءة مخرجات التعليم الفني. وفي كلمة التخرجين عربت ممثلة الخريج عن تقدير الطلاب للجهود التي بذلها المعلمون والإداريون طوال فترة الدراسة، مؤكدة التزام الخريجين بتسخير ما اكتسبوه من معارف ومهارات لخدمة المجتمع والمساهمة في تنمية الوطن. وتشير مسجلات المدرسة إلى أنها خرجت منذ تأسيسها أكثر من 500 طالب وطالبة في مختلف التخصصات الفنية والمهنية. نظم قسم السياحة في إقليم جنوب البحر الأحمر بالتنسيق مع فرع وزارة الصحة وإدارة مدينة عصب دورة توعوية استهدفت أصحاب العاملين في المرافق الخدمية في الأول من يوليو، وركزت على تطبيق قانون السياحة وأهمية تقديم المعلومات الصحيحة وضمان سلامة الغذاء. وأوضح مسؤول فرع وزارة الصحة دكتور علي حالو أن الصحة تأتي في مقدمة الأولويات، داعيا مقدمي الخدمات إلى الالتزام بأعلى معايير النظافة في إعداد وتقديم الأغذية والمحافظة على نظافة المنشآت والمعدات، إلى جانب التأكد من حصول جميع العاملين على الشهادات الصحية اللازمة. من جانبه شدد مسؤول وحدة الصحة البيئية الشاب دانيال قبريهوت على أهمية التزام المؤسسات الخدمية بتوفير أغذية آمنة ونظيفة بما يضمن سلامة المستهلكين ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة. كما دعا المدير العام لقسم السياحة السيد عيسى أحمد وممثل إدارة مديرية عصب السيد برهان كيداني مقدمي الخدمات إلى تعزيز التعاون مع المختصين في القطاع الصحي والالتزام الكامل بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة بما يساهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق رضا الزبائن. وأوصى المشاركون في الدورة بدورة تنظيم برامج تدريبية وحملات توعوية مماثلة بصورة منتظمة لتعزيز الوعي والارتقاء بمستوى الأداء في القطاع. وفي ختام الدورة تم تكريم عدد من المؤسسات النموذجية التي تميزت بتقديم خدمات ذات جودة عالية وذلك بمنحها شهادات تقديرية. اختتمت في الثاني من يوليو بمدينة كرن فعاليات برامج تعليم الكبار، حيث أنهت أكثر من 100 امرأة دراستهن الأكاديمية من الصف الأول وحتى الصف الثالث في إطار الجهود الرامية لتعزيز فرص التعليم ومحو الأمية وتمكين المرأة. ووضحت مدير ضاحية إدارة ضاحية 06 السيدة صهينة اشتغل أن برنامج تعليم الكبار ينفذ في المديرية للعام التاسع على التوالي، مؤكدة أن البرنامج حقق نتائج مشجعة وأسهم في رفع المستوى التعليمي للمستفيدات بما يعزز دورهم في الأسرة والمجتمع. من جانبها أشاد منسق برنامج تعليم الكبار بمكتب التعليم في كرن الأستاذ إفريم نصراب بالدور الذي اطلعت به إدارة المديرية في إنجاح البرنامج، مثمنا تعاونها المستمر في توفير البيئة المناسبة لسير العملية التعليمية. كما دعا مسؤول متابعة الإدارات في كرن السيد بخيت قبطان بقية إدارة الضواحي للاستفادة من تجربة إدارة ضاحية 06 وتطبيق مبادرات مماثلة لما حققته من نتائج إيجابية. وفي ختام الحفلة تم تكريم الأمهات المتفوقات بمنح جوائز تشجيعية تقديرا لتميزهن وإصرارهن على مواصلة التعليم. وفي سياق متصل شهدت مدينة كرن تخريج 511 شابا من بينهم 300 شابة بعد إكمالهم برامج تدريبية استمر ما بين 3 و6 أشهر. وشملت الدورات التدريبية مجالات متعددة من بينها الإسعافات الأولية والخياطة والرسم وتصفيف الشعر والتجميل ولغة الإشارة والكاراتيه والنجارة. وأكد مسؤول التنظيم في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بمديرية كرن الشاب بشير محمد أن تنمية قدرات الشاب وتمكينهم تمثل أحد المحاور الأساسية لبرامج الاتحاد. بدورها أوضحت مسؤولة المشاريع في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عصب السيدة شاملة قبركداني أن هذه البرنامج تتيح الشباب اكتساب مهارات مهنية متنوعة وفق احتياجات المجتمع، داعية الخريجين إلى توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات في سوق العمل والإسهام في التنمية المحلية. عقد مدير مديرية قلعالو السيد محمود إبراهيم اجتماعا مع مدراء الضواحي ومسؤولي المكاتب الحكومية وأعضاء المجالس وممثلي الشعب بهدف تعزيز دور ومشاركة الشعب في حملات التنمية في المديرية. وأوضح السيد محمود أن الأنشطة الشاملة التي تنفذ في حين لآخر تساهم إيجابيا في تحسين سوء العيش السكان، وقال بأنه لا يمكن تحقيق أي تقدم دون مشاركة واعية من المجتمع، داعيا لتعزيز التنظيم المجتمعي نظرا لأهمية ذلك في تحقيق برامج التنمية المخطط لها. وأشار السيد محمود إلى أن الوعي هو الأساس لكل شيء، مضيفا أن العمل على زيادة مشاركة المرأة المحدودة في مائدة التعليم مسؤولية كل مواطن بصفة عامة ومسؤولية الضواحي بصفة خاصة.

وقدم المشاركون آراءهم تمحورت حول أيات حلول مستدامة للوضع إمدادات المياه وإصلاح المباني القديمة المخصصة للصحة والتعليم ومعالجة أوضاع الطرق وشبكات الاتصالات. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلنت بوركينا فاسو إحباط هجمات إرهابية عدة في من مناطق من شرق البلاد والقضاء على أكثر من 400 إرهابي خلال مواجهة بين الجيش ومجموعات إرهابية مسلحة. تشير مصادر عدة إلى أنها مجموعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة. وربطت السلطات في بوركينا فاسو الهجمات الإرهابية المنسقة على التي استهدفت مواقع عسكرية بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا قبل أسبوع، واتهمت فرنسا مباشرة بدعم الإرهاب. ووصفت بوركينا فاسو ما تتعرض له بأنه مخطط مشؤوم، الهدف منه هو أن يتصدر انعدام الأمن العناوين الرئيسية لوسائل إعلامها الكاذبة وفق نص البيان. وأعلنت قيادة الأركان أن الوحدات البرية المدعومة بالوسائط الجوية وردت بقوة على الفور وبقوة وحزم على هذه الهجمات، مشيرة إلى أن الضربات الجوية والمعارك البرية حققت نتائج ملموسة فقد أدت إلى تحييد أكثر من 400 إرهابي. تحذر وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة من أن أكثر من 17 مليون شخص في 9 ولايات في شمال نيجيريا يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، حيث يدفع الصراع المطول وخفض المساعدات الأزمة إلى أسوأ مستوى لها منذ ما يقارب من عقد من الزمان. وبحسب أحدث تحليل للأمن الغذائي أجراه برنامج الأغذية العالمي، ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون جوعا حادا أو عاجلا أو كارثيا بنحو 2 مليون شخص مقارنة بالتوقعات السابقة. وأوضح البرنامج أن استمرار العنف إلى جانب محدودية الوصول إلى المساعدات ونقص التمويل يفاقم الأزمة الإنسانية في أكثر من دولة إفريقية اكتظاظا بالسكان. وأفاد برنامج الأغذية العالمي أيضا بأن عدد المناطق التي يصعب الوصول إليها قد تضاعف، وأن طرق النقل تتعرض للتعطيل بشكل متكرر بسبب الهجمات ونقاط التفتيش غير القانونية. أعلن واشنطن أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الذي انقضت صلاحيته، مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكيها لبلوغ اتفاق أفضل. وينص الاتفاق المبرم خلال ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى على أن يتم تجديد صلاحياته في مهلة أقصاها في الأول من يوليو لتمديده ل16 عاما. ومع رفض الولايات المتحدة التجديد يمدد الاتفاق عاما تلو الآخر مع خضعه لمراجعة سنوية ما لم تعلن أحد الدول الأعضاء انسحابها رسميا منه. وأتى إعلان واشنطن إسراء اجتماع عبر الإنترنت لمسؤولين من العواصم الثلاث لم يأتي بالأهداف المرجوة، غير أن البيت الأبيض ينوي مواصلة التبادلات مع المكسيك وكندا بهدف مواجهة أوجه القصور في الاتفاق وعجزنا التجاري مع البلدين. تعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الفلبيني فرناند ماركوس الابن بتعزيز العلاقات التجارية ومجالات الطاقة والأمن في وقت تعمل فيه كندا على تنويع اقتصادها خارج الولايات المتحدة وتعميق انخراطها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتعهد الزعيمان بالسعي لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين كندا والفلبين وتعميق التعاون الدفاعي والبحري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعزيز العلاقات الاقتصادية المدعومة بالجالية الفلبينية في كندا والتي يبلغ قوامها 1 مليون نسمة. ووضع كارني هدف كل كندا بمضاعفة صادراتها غير المتجهة إلى الولايات المتحدة في العقد المقبل، قائلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية تسبب في ركود الاستثمار. تذكير بأهم وأبرز العناوين مرة أخرى. إعداد حوالي 500,000 شتلة لتنفيذ حملة التشجير في مديرية صنعاء. مدرسة حلايا الفنية تخرج 44 طالبا بعد عامين من التدريب المهني. دورة توعوية لأصحاب المرافق الخدمية في عصبة. بوركينا فاسو تعلن

من القضاء على أكثر من 400 إرهابي. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة واسعة النطاق في شمال نيجيريا. واشنطن تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

0: كمي حال الكيروتي
1: قويت أنا حج الآخر ما يعرف يركز بهالو ساعة زي كونه ساعة سلسة اللي حلقة ركوي ينزله
0: وي وحق أخي أتأتي رباي وي وي لك أسين نسقيت النزي
1: تغيطك قاطر رح زي كونه مو يتكاكو يا خا وأنت مسك دانكا مسك أمها هذا اللي خد القص وتت يا خا تخون زي لها
0: إيه أنت وين يدي
1: وا ساعة كني لي خا تمزل لها ليت ليتي
0: أتروتي سرح عندي
1: تاريخ السرح دافورو دي خسرح جميركا ويس امبولانس يخز زور زلخا
0: حجي خا زربا جميرك
1: سمعتا انا قول في زربا بالليل السخا خا قوس قوس قوس يتكت كم زربت قبل نزلخا انا نعخ انت ايه
0: حافت ولا بوي ولا دي خبل كده يخد لي اخي انت مو هان كيف افكني
1: اتفق انه وتا اتفق انه انا سبعلت بيت كادي ويدك خزعب بيبي سيتر دي ويسرحتني غزا تشوز بالكو خداميت دي طفي ان بقى انت يا انا نعخ
0: وانت حتى حتى نزلخ
1: ملسلي
0: الراي ملسلكي الصغر وطحن طالنا عين اليوم تازمه قرتن زمه چوتن صبقتن بعلت بيتي اخي
1: مش دو اسخاق النعاي محسري كبرن قمتن زيت بني اي بعل بيتي اي نصله من دقور بيتي
0: ما عارفه ندير ما يركي
1: ممرار طري حتى كندو تلليو بدقه

0: هو عمنا هو عمنا حرق قدم نفس كاسة وأي رخيصة سألها حالي فيني
1: هاي شو أنا خرائط
0: رايب رايب
1: أوي أوي أوي هنت الدنيا تاني هنت الدنيا تاني واي ما يكذب ودي واي جم جم واي جم جم واي جم جم
2: اسكالنا
3: هتجي ريا
2: أوي اسكال ريا بس اسكي
4: وعمنا
5: شكرا كده
6: واو عمو يا اخي
2: وي انت عمنا مش عم خبا يا خفيفه
0: اجبر تصبر هذا عمنا تاري اخذت من سنيرك طب
1: انا طبقت وين السخاخه
3: انقربيت
0: هذا بعد
2: وي عمنا خزنت نيركا صدرار خوادي منيره
1: حق زربه حسوت عيقيهم ها هابتامات نيروم زي كورس عقم نفسه لعلو كله كنا التعبابيه والعزف والطوب
4: واي قلع معبايد ما انتي فلتت تدلي بوي ويش
6: وخي فلت الزيت اليوم يا ماما ذهب ازا تعابي انا اذكن يا اخي يعني كما تعابيه تغطر يوم
0: ايه كونشو كونشو ثلاثة اسلزة عبيديها
2: كونشو كونشو رأيك قليلو سر روشت بطعم تخي قبرت مبرع بيها
1: انت اخوي ناديا ها سلت إلاز مثلاً شو؟ لا تبلا.
4: أنت تصير؟
1: كايت مش أتعفير النبات.
7: أنت أتعفير كي تفترنجي بمرجع مع اسمتيكي.
2: ماما دهري بقول عهي كابت صوتي يمزن برك صوتها أنت أنتي تذكري؟
1: أنا ذكره دو. حنداي تللي تللي جزا جزا يل أخا.
7: أدي دهري. إذا نايز جزي إذا ما تقلت قلع بزي ما تقلت قصة سمعك رأ
1: سمعنا وين كبيدة سمعنا سن إسكي سأكون كاس سبز التفتنن إذا حلفون أنت زي فتين كاسي بوحد بوحد ري أخلاقي حر نفسان تخزن تخلب سمعت مبر نجاريت هاي تخون أنا خا
3: واا عمين وعب جزي خبز نمرة مو أنت سبح كبوطة أنت سبح واحد حبريتها تزخون مزاربة هزي دعمو بدي حرق بستفتر دا انتاي زق قزازم هالكي
1: ولكو دها بادي اي تاي متلني دا خزق قزازم كي لي يلي تعفكي مدى رقح زن قرارو
2: انت ماما دها بينتايح ما قلو تزاري بيا زحالف كايرو تنافق ايخا وكايت من اختزار بقى
6: انت تساقام تاي مسيلي كلو اما مرارس انا يقالاتيو لم لم يعني مقزام كتب اللي كلا بتنا يلم لم حساب ممكن كان اعتقد كنت خيليا
7: أوه، قنا دي دهابنا مؤزم مسبخات مسنين منين انكتو تتحاخدو
0: نين كان مستانتوس لسا أساسا عدي دهاب تانتوس توالت كوين غصم معي بدحري بدخلطو نين دابلت نقول لسا بكتنا غصف توالا
1: من كاس بزحنا دماء مدهاني تبز تسبنا لامس يا غيرنا نبقى بسعى
8: روتي تي ما أريد صراحة لهم تكل كل تفكوا ودا على سلسلة بلن تستخفلون حسابك بس حسب السلسلة زخون أساسية بقى سوري
2: إيوب حق خنا جركا كابت حسكات مس جنزب نزعلنا عن صخات قد سمر
8: بس ودا أسوندي قلنا لك مش كم سمة تنسى الساعة
2: حد زيت أمد كي خورنا على غريكا إذا مقول عد من دوس سخي أم زغب زلوا الزلوا وعد من مسخات استماع أري اللغن
8: كم يستماع رن زلوا
2: كم يدو ما ذكرت قد في اللغن أبكي بدخل شيء تبلوم يلغن حقف كات حنتي خذت بلوم يلغن أبسلفك حقفك تنزوي تنقروم يلغن يلغن يلغن يلغن السيد مالتك مزبلة ندخن نقرك؟
8: مدالكي
2: انت خويني إبابا خمني أبا حقوي مشت مشت متي زي بارخلنا مسانا زي

0: حتى كان ربا مسفي
1: وا
0: لو مشت كفت بارتا ما سدها
1: وا لم كخندي ماي اي لا اختلك لاك
0: نو نو انا زكايد انا يوم ازيو زسكفن زلو اذا مو قطع حداري ري اخي سنه امنه يسفرح
1: وا تفليو تحما قلت على لي
0: فال زي كونه زي تبايتا زريو زلو اختاري وا
1: امو مش حنطالكو ينادعك كل
0: او بابا.

0: እዚ ሰላምታና ተቐበሉ ፈኖ ኤሪ ቲቪያ ብምክታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ከመይ ውዒልኩም። ንሎሚ ዓርቢ ሰለስተ ሓምለ ፍርቂ መዓልትን ፍራንስ ዝተዳለወ ሃገራውን ሃገራውን ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ፊልሞን ዞም እየ ንምክታልኩም ብክብሪ እናዓደምኩ ብቕንዲ ርእሰ ዜና ፍለም። ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ናይ ዓመት 226 ካብ 6 ሓምለ ክሳብ 15 ሓሰ ክካየድ እዩ። ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ሓላይ ንክልተ ዓመት ብሞያ ዘሰልጠነን ተምሃሮ መሪቓ። ኣብ ከተማ ኸረን መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ክከታተላ ፀንሓ ኣዴታት ትምህርተን ዛዚመ። ኣብ ሊባኖስ ንዝግበር ግዳማዊ ምትእትታው ብትሪ ከም ትቃወሞ ሶርያ ነፂራ። ሩስያ ኣብ ዩክሬን ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዘውረደት ዝተገልፀ ድብደባ ኣካይዳ። ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ብዘሎ ፀጥታዊ ቅልውላው ልዕሊ 17 ሚልዮን ሰባት ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዖም። ዝርዝር ዜና ኣብ ዝሓለፈ 27 ዙርያታት ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ልዕሊ 600,000 ተምሃሮን ልዕሊ 26,000 መምሃራን ኣለይትን ክኢላታት ሕርሻን ከም ተዋፈሩ ብመንፅር ድማ ሰፋሕቲ ናይ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ንጥፈታት ከም ተሰላሰለ ፀብፀባት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓቢሩ። ሎም ዓመት ንመበል 28 ግዜኡ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ሓቒፉ ዝመፅእ 6 ሓምለ ክፍልም እዩ። ወኪል ኤርና ዳንኤል ወልዱ ዘዳለዎ ፀብፀባ ኣሎ ግረ መስቀል ግረ ዝግሄር ካቅርቦ እዩ።
1: ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት 226 ካብ 6 ሓምለ ክሳብ 15 ነሃሰ ኣብ 5 ዞባታት ክካየድ ምዃኑ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዳይረክተር ጨንፈር ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ኣቶ ፍትዊ ወልደ ገርግስ ገሊጹ። ኣብዚ ንመበል 28 ግዜኡ ዝካየድ ወፍሪ 37 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ልዕሊ 30,000 ተምሃሮ ምስ ኣስታት 1,000 መምሃራን ክኢላታት ሕርሻ ኣዋሃርትን ኣጋር ሓኻይምን ኣብ 160 ነቁጣታት ክዋፈሩ እዮም።
2: ነቲ ብክልሳ ሓሳብ ዝመሃርዎ ብግብሪ ክስእንዎ ኣለዎም። ሓደ ካብቲ ዕላማታት እዩ። ተኻላይ ዕላማ ከዓኒ ኣብ ግዜ ዕረፍቶም ኣብቲ ግዜ ክራማት ብሓባር ኮንካ ሃገር ይህን ምህን እናተባሃሉ ሃገር ከባቢኦም ከም ዘልምዑን ጉባኣቶም ከም ዝፍፁሙን ኣብነታውያን ከዓ ከም ዝኾኑ ንምግባር እዩ።
1: ናይ ሎም ዓመት ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት 97 ሚእታዊት ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብን ዘተኮረ ክኸውን ከሎ እቲ ዝተረፈ ፅሬት ኣከባቢ፣ ምፅፋፍ ሰነዳት ትካላት መንግስቲ፣ ኣገልግሎት ድሕነት ትራፊክ፣ ምፅጋን ናይ ሓመድ ፅርግያታት፣ ከምኡ ውን ምእካብ ንቐፅሪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝኸውን ኣእማንን ካልእን ዘጠቓለለ እዩ። ኣብዚ ወፍሪ እዚ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ጎዳጉዲ ኩኳዓትን ፈልስታት ክትከለሉን ከምኡውን ሰፊሕ ንጥፈታት ምስራሕን ምፅጋንን ቅናታውን ጋብላውን ዛላታት ከትርታት ካነላታትን ጋቢዮናትን ክካየድ እዩ ወጢን ወፂኢ ዘሎ።
2: መደብ ስራሕ ብቐንዱ ኣተኩሩ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብን እዩ። ጎዳጉዲ ተኸውዒ ዛላታት ሓደሽቲ ዝሰርሕ ዝፈረሰት ፅግን እዚ ተቐንዲ ኣተኩሮ እዩ። ብመሰረት ናይቶም ክኢላታት ናይ ምግራብ ከዓኒ እቲ ክትከል ዝግብኦ ፈልሲ ኣብ ግዜኡን ኣብ ሰዓቱን ዓይነቱን ከዓ ብመገዲ ናይቶም ክኢላታት እናተመርሐ ክትግበር እዩ ማለት እዩ። ካልእ ተወሳኽቲ ስራሓት ኣለዉ። ተወሳኽቲ ንብሎም እንታይ ሕጂ ፅሬት ከባቢ ምሕጋዝ ፅጉማት ስድራ ቤታት ኣብ ናይ ሕርሻ ከባቢ ኮስኳስ ኣግራብ ከዓ ኣሎ መኮስኳስ ኣግራብ ከዓ ኣሎ ናይ ፖሊስ ትራፊክ ጎስጓስ ኣሎ ሰነዳት ናይ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራሲን ፍትሕን ምፅፋፍ ኣብ መልሲ ጥዕና እውን ከምኡ ሰነዳት ምፅፋፍ ኣብ ምእካብ እምኒ ቀፅሪ ቤት ትምህርቲ መስርሒ ኣብ ፅሬት ናይ ከባቢ ኣብ ኩሉ ንፅፈታት ከም ዝሳተፉ ጌርና ተወዲቡሎ ማለት እዩ።
1: ብዘይካዚ ኣብ ከተማታት ኣስመራ ከረን መንደፈራን ባረንቶን ንጥፈታት ድሕነት ትራፊክ ክካየድ እዩ። ኣብ ዞባ ደቡብ ኣውቂሕ ባሕሪ ኩነታት ክሊማ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ወፍሪ ብተሳትፎ ኣስታት 600 ተምሃሮ ካብ 8 ሰነ ኣትሒዙ ይካየድ ከም ዘሎ ኣቶ ፍትዊ ብተወሳኺ ኣብሪሁ።
2: ዞባ ደቡብ ኣውቂሕ ባሕሪ ከም ዞባ ቀዲሙ ጀሚሩ ኣሎ ወርሒ 6-8 ጀሚሩ ኣብዚ መፅ ዘሎ ንሕና ካልኦት ዞባታት ክጅምራ ከልዋስ ይውድእ ማለት እዩ። تن حمشت زواتات جن كاب على شديش تاج مرايان كاب سونيس كاب قداميو معلتي ماتت سنين ماتت معلتيو كاب نجوس كاب فاروس كاني بجزية درت معلتي
1: كاب شن شعت ميتين تسعة من أربعة تن كساب كل تشن إسران حمشتن أب زت خيادة وفري تمهر إن لمعات أب معكاب ماين حمدن مقربن زفاسس قلبتن جنزبن وسيتو تسفا زهبن نمقد صارو زت تباب عن مخانو بيصفت أنفر وفري تمهر إن لمعات أبريهو
0: عب كتم اسمرا ترك بيت مرتسنا كينت حلاي نخلت عمت بموياز سلطنة طوم تمهارو بخلت عمل مرقا نتسن سرعة استخدتلت وكليرنا بيتي السلومون تسابسابا اللوعة
3: بيت مرتي سنة كينت حلاي بعودتات تسجنا الكمبيوتر مزرق حمر بواتن سربت حاتين نخلت عمز السلطنة طوم عصر شمون تدك تبعتي وزر كبوم 44 تمهارو بسرتفكيتا مرقا تمالي كلت حملة أبستخيرة نايم من مرقطات سنة سرعات رئيسة من مرتا بيت مرتي من مر راقو إيل تخلي أبدوس معقال من قستي أب مياون تكنيكاون تمرتي بزقابرو زولة قازي فوفري بقوع فلتقتن كيلة تنتبابن زعادق من إسياتي فوري كمزلو قاليسو تسات فوردك أنسيون عبي يمتسم هلاو بمتقاس نزا بيت مرتن مصفح تبقاقي سوزولة مدبات تزازيمو تقلباتن دليتاتن مياون تكنيكاون تمرتن من ملاق بتكهات كسرح مهانو عرقاقي تسو عم منيستر تمرتي وانا ريكتر كفلي تكنيكاون مياون تمرتن سلطنان عطو تسفاي سيوين بقدو نايم ويا عبيت تمرتي زمناونا وتمهرون لخاعدكا كسرح متسمح بمقلات درو بيت مرتن سنكينت حالاي توقع داسي تنازي عدلات كوينة كمزلنا عبرهيو وكيل تمرقتي أبز اسمع توقال نوفو يتعار ممهران آليتن لحر ممسكان بيست مهرو مويا بتكهات نهزو منهاجر ومنكاقل قلو مخانوم قال آتيا بيت مرتي سنكينت حالاي كابت مسرت لالي حاموش تميتي تمهارو كمزم الرغت السنة داتا هي نتصر
0: عب كتم اخران مدب تمرتن عبي تخكاتا ثلاث سنحا لعلي مئتا عديتات تمرتن كزازة ما خلوه بستفلالي موياتات كسلتون تصنحو لعلي حاموش تميتي

الخضر بتاع الجندي قاعدين يجيب المرض. ونحن ما شاء الله مما مسكنا من زمن جدودنا ما حصل مره نحن هنا قاعدين مرض يجينا ما شاء الله الحمد لله. الناس القاعدين كمان ياكلوا ليه حسه ما في اي زول بقى مردان ليه حسه.

بنا نينا كمان نشتغلوا رصاصه على الحفير على جنده من الجاش الجاش كمالا هو يديو يقوت وما شاء الله الناس كمان قاعدين ياكل هنا يمسك السمك وحس بده السمك اول قبل سنتين ما في مويه السنه الفات ما زرعنا ما في اي حاجه مويه ما في واي حاجه ما في لكن قبله زمان اي حاجه اي حاجه قاعدين نزرعه وكان المويه حسه بقى قليل لكن السنه الحمد لله ما شاء الله مويه بقى كثير القش لما الملا يديه يجيب السمك يجيب اي حاجه وصل الليله حسن عنين الناس قاعدين يمسكوا السمك ما شاء الله والله اي محل قاعدين نودو بشكو نودو كويتابيا نودو شحاته نودو بارونتو اي اداقات قاعدين نمرقهم او الناس كمان قاعدين يجي من اي في بارونتو من وين قاعدين يجي هنا يشيل الافش يودو الاداقات اي محل حسا كان جاب الآية والكده نمشي نقول له محل دي عنده هنا عنده مرض يساعدونا بالدواء كان عنده يدونا كما عنده يقول لنا نصبره يجيب لنا لما نجابه يقول لنا تعالوا تشيلوا الدواء جاهز

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. حملة الطلاب التنموية ستجرى من 6 يوليو حتى 15 أغسطس المقبل. مدرسة حلايا الفنية تخرج 44 طالبا بعد عامين من التدريب المهني. تخريج عدد من الأمهات من برنامج تعليم الكبار. بوركينا فاسو تعلن القضاء على أكثر من 400 إرهابي. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة واسعة النطاق في شمال نيجيريا. واشنطن تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا.

المكسيكية. إلى التفاصيل، أعلن مدير قسم حملة الطلاب التنموية في وزارة التعليم السيد فتوي والقرقيش بأن حملة عام 2026 ستجرى في الفترة من 6 يوليو إلى 15 أغسطس في 5 أقاليم، وسيشارك أكثر من 300,000 طالب وطالبة، تشكل طالبات 37% منهم، إلى جانب نحو 1000 معلم وخبير زراعي ومنسق ومسعف في 160 نقطة عمل. وذكر بأن حملة الطلاب التنموية لهذا العام ستركز بنسبة 97% على الحفاظ على المياه والتربة والتشجير، في حين تشمل الأنشطة المتبقية أعمال النظافة البيئية وتوضيب وسائق المؤسسات الحكومية وخدمات السلامة المرورية وصيانة الطرق الترابية وجمع الحجارة لأسوار المدارس وغيرها من المهام. وأوضح أنه من المقرر إعداد أكثر من 1.4 مليون حفرة وشتلية وأنشطة واسعة للمدرجات والحواجز المائية وجدران الحماية الحجرية المتماسكة بالأسلاك. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ أنشطة السلامة المرورية في كل من أسمرة وكرن ومنرفرة وبرنتو. وأضاف أن الحملة في إقليم جنوب البحر الأحمر ستجرى من 8 يوليو بمشاركة نحو 600 طالب وطالبة، وضعا في الاعتبار لأوضاع المناخ. وتعد نتائج حملة الطلاب التنموية التي جرت من العام 1994 إلى العام 2025 في مجالات حماية التربة وحفظ المياه والتشجير واعدة ومشجعة على مواصلة العمل. خرجت مدرسة حالية الفنية في 2 يونيو 44 طالبا وطالبة، بينهم 18 طالبة، بعد إكمالهم برنامج تدريبي استمر عامين في تخصصات صيانة الحاسوب وتركيب الشبكات وتشغيل المعادن، وذلك بمنحهم شهادة إتمام الدراسة. وخلال حفل التخريج، أكد مدير المدرسة الأستاذ رقاوي تخلاي أن الاستثمار الحكومي في التعليم الفني والتقني يساهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة والمهارات الفنية اللازمة لدعم مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن المدرسة ستشهد زايدا مستمرا في مشاركة الطالبات في مختلف التخصصات. وأوضح أن أعمال التوسعة الجارية في المدرسة ستساهم في استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب بما يلبي الطلب المتزايد على برامج تعليم التدريب المهني والتقني. من جانبها، أوضح المدير العام للتعليم والتدريب الفني والمهني في وزارة التعليم السيد تسفايسيوم أن الوزارة تواصل تزويد المعدات المعاهد والمدارس الفنية بالمعدات التعليمية الحديثة، مبينا أن مدرسة حلاي تعد من المؤسسات التي استفادت بالفعل من هذه البرامج الهادفة إلى تطوير جودة التدريب ورفع كفاءة مخرجات التعليم الفني. وأعرب ممثل الخريجين عن تقدير الطلاب للجهود التي يبذلها المعلمون والإداريون طوال فترة الدراسة، مؤكدة التزام الخريجين بتصغير ما اكتسبوه من معرفة ومهارات لخدمة المجتمع والمساهمة في تنمية الوطن. وتشير سجلات المدرسة إلى أنها خرجت منذ تأسيسها أكثر من 500 طالب وطالبة في مختلف التخصصات الفنية والمهنية. اختتمت في 2 يوليو بمدينة كرن فعاليات برامج تعليم الكبار، حيث أنهت أكثر من 100 امرأة درستهن الأكاديمية من الصف الأول حتى الصف الثالث، في إطار الجهود الرامية لتعزيز فرص التعليم ومحو الأمية وتمكين المرأة. وأوضحت مدير إدارة ضاحية 06 السيدة صحينة اشتخلي أن برنامج تعليم الكبار ينفذ في المديرية للعام 9 على التوالي، مؤكدة أن البرنامج حقق نتائج مشجعة وساهم في رفع المستوى التعليمي للمستفيدات بما يعزز من دورهم في الأسرة والمجتمع. من جانبها، أشاد منسق برنامج تعليم الكبار بمكتب التعليم في كرن الأستاذ إفريم نصرهاب بالدور الذي اطلعت به إدارة المديرية في إنجاح البرنامج، مسمنا تعاونها المستمر في توفير البيئة المناسبة لسير العملية التعليمية. كما دعا مسؤول متابعة الإدارات في كرن السيد بخيت قبطان بغية إدارة الضواحي إلى الاستفادة من تجربة إدارة ضاحية 06 وتطبيق مبادرات مماثلة لما حققته من نتائج إيجابية. وفي ختام الحفل، تم تكريم الأمهات المتفوقات بمنح جوائز تشجيعية تقديرية لتميزهن وإصرارهن على مواصلة التعليم. وفي سياق متصل، شهدت مدينة كرن تخرج 511 شاب وشابة، بينهم 300 شابة، بعد إكمالهم برامج تدريب مهني واستمرت ما بين 3 و6 أشهر، وشملت الدورة التدريبية مجالات متعددة من بينها الإسعافات الأولية والخياطة والرسم وتصفيف الشعر والتجميل ولغة الإشارة والكاراتيه والنجارة.
وأكد مسؤول التنظيم في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بكران الشاب بشير محمد أن تنمية قدرات الشباب وتمكينهم تمثل إحدى المحاور الأساسية لبرامج الاتحاد. بدورها وضحت مسؤولة المشاريع في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة السيدة شاملة قبركيدان أن هذه البرامج تتيح للشباب اكتساب مهارات مهنية متنوعة وفق احتياجات المجتمع، داعية الخريجين إلى توظيف ما اكتسبوه من معرفة ومهارات في سوق العمل. قدمت بمديرية فورتوساوا سلسلة من الندوات التوعوية الهادفة إلى مكافحة الممارسات الضارة خلال الفترة من 3 إلى 25 من يونيو للعام 2026 وشملت 13 إدارة ضاحية. وأوضح مدير مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالمديرية السيد إدريس محمد أن هذه الأنشطة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الهدف المتمثل في القضاء على ختان الإناث وزواج القاصرات بحلول العام 2030، مشيرا إلى أن الندوات وحملات التوعية الدورية تمثل إحدى الوسائل الأساسية لترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة الشعبية في القضاء على هذه الظواهر. من جانبها أكد القائم بعمل المديرية السيد أراجاي مبراتو أن ختان الإناث وزواج القاصرات وغيرها من الممارسات الضارة تترك آثارا سلبية على صحة المرأة والفتاة ومستقبلها، مشددا على أن إدارة المديرية تعمل بالتنسيق مع الجهات الشريكة ذات الصلة لتعزيز الجهود الرامية إلى الحد من هذه الممارسات ونشر الوعي بأضرارها في مختلف الجهات الشريكة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلنت بوركينا فاسو إحباط هجمات إرهابية عدة في مناطق من شرق البلاد والقضاء على أكثر من 400 إرهابي خلال مواجهة بين الجيش ومجموعة إرهابية مسلحة. تشير مصادر عدة إلى أنها جماعة نصرات الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة. وربطت السلطات في بوركينا فاسو الهجمات الإرهابية المنسقة التي استهدفت مواقع عسكرية بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا قبل أسبوع، واتهمت الفرنسيين مباشرة بدعم الإرهاب. ووصفت بوركينا فاسو ما تتعرض له بأنه مخطط مشؤوم الهدف منه هو أن يتصدر انعدام الأمن العناوين الرئيسية لوسائل إعلامها الكاذبة وفق نص البيان. وأعلنت قيادة الأركان أن الوحدات البرية المدعومة بالوسائط الجوية ردت بقوة على الفور وبقوة حازمة على هذه الهجمات، مشيرة إلى أن الضربات الجوية والمعارك البرية حققت نتائج ملموسة فقد أدت إلى تحييد أكثر من 400 إرهابي. تحذر وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة من أن أكثر من 17 مليون شخص في 9 ولايات في شمال نيجيريا يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، حيث يدفع الصراع المطول وخفض المساعدات الأزمة إلى أسوأ مستوى لها منذ ما يقارب من عقد من الزمان. وبحسب أحدث تحليل للأمن الغذائي أجره برنامج الأغذية العالمي، ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون جوعا حادا أو عاجلا أو كارثيا بنحو 2 مليون شخص مقارنة بالتوقعات السابقة. وأوضح البرنامج أن استمرار العنف إلى جانب محدودية الوصول إلى المساعدات ونقص التمويل ليفاقم الأزمة الإنسانية في أكثر دولة إفريقية اكتظاظا بالسكان. وأفاد برنامج الأغذية العالمي أيضا بأن عدد المناطق التي يصعب الوصول إليها قد تضاعف، وأن طرق النقل تتعرض للتعطيل بشكل متكرر بسبب الهجمات ونقاط التفتيش غير القانونية. أعلنت واشنطن أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الذي انقضت صلاحيته، مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكيها لبلوغ اتفاق أفضل. وينص الاتفاق المبرم خلال ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى على أن يتم تجديد صلاحيته في مهلة أقصاها في الأول من يوليو لتمديدها ل16 عاما. ومع رفض الولايات المتحدة تجديد مدد الاتفاق عاما تلو العام مع إخضاعه لمراجعة سنوية ما لم تعلن إحدى الدول الأعضاء انسحابها رسميا منه. وأتى إعلان واشنطن إثر اجتماع عبر الإنترنت للمسؤولين من العواصم الثلاثة لم يأتي بالأهداف المرجوة، غير أن البيت الأبيض ينوي مواصلة التبادلات مع المكسيك وكندا بهدف مواجهة أوجه القصور في الاتفاق وعجز التجاري مع البلدين. تعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الفلبيني فرناند ماركوس الابن بتعزيز العلاقات التجارية ومجالات الطاقة والأمن.
في وقت تعمل فيه كندا.

على تنوع اقتصادها خارج الولايات المتحدة وتعميق انخراطها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتعهد الزعيمان بالسعي لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين كندا والفلبين وتعميق التعاون الدفاعي والبحري في منطقة المحيط الهندي والهادئ وتعزيز العلاقات الاقتصادية المدعومة بالجالية الفلبينية في كندا والتي يبلغ قوامها مليون نسمة. ووضع كارني هدفا لكندا بمضاعفة صادراتها غير المتجهة إلى الولايات المتحدة في العقد المقبل، قائلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية تتسبب في ركود الاستثمار. تذكير بالعناوين مرة أخرى: حملة الطلاب التنموية ستجرى من 6 يوليو إلى 15 أغسطس المقبل. مدرسة حلايا الفنية تخرج 44 طالبا بعد عامين من التدريب المهني والفني. تخرج عدد من الأمهات من برنامج تعليم الكبار بكرانة. بوركينا فاسو تعلن القضاء على أكثر من 400 إرهابي. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة واسعة النطاق في شمال نيجيريا. واشنطن تبرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك. وصلنا إلى ختام النشرة وفي أمان الله.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان. جمعة مباركة وطيبة على كل مشاهدينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ألو دبيوة، كالعادة على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم، ونحن كمان كالعادة معنا مختلف الأغاني والألحان العزبة بمختلف اللغات الإريترية، إن شاء الله تعجبكم. حنبدأ حلقتنا لليوم بأغنية بلغة الفن بلين للفنان متشوت أتومبوس، حنتابعها مع بعض إن شاء الله. كونوا معنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم. سلام كميك أني هم زخبركم من زخبرك أنت خطات التمدبات تلفزيون إريترا بفليد ما تخطات تلتمدب هيلو دبيوة إنه هوكم تو وترو جمعة النقبرو مدبكم مدب هيلو دبيوة بغطة كاب تلفزيون إيرت راح يزنا لكم قريب نازل لنا بزن أم موسكو تلفزيون نازل رأيهم زلو أوتو سات تلفونات نها دوي لكم كم وترو كتساتفو بخبر إن دا عدمنا نيلو معان تفلامي تمدبنا إلنا حيزني هزل لنا درفي درفي بوان قابلين نيم من إسي متشوت أتومبوس يحط كون مالتي باقرنا مدبنا كن كفتينا إن شاء الله بتلفوناتنا عسد خلتاي سان أربعتن حمسان أربعتن كم ون عسد خلتاي سان أربعتن سبعان أربعتن دوي لكم أب مدبنا كتساتفو بخبر نقدم متسات فخام أي فلين ندبلنا نزازي ما سمعنا كن ملسينا مسانا تنحو

0: نحييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ومن الفنان الشاب ميتشوت أتوم بس نرجع لاتصالاتكم ونستقبل أول اتصال لنا في حلقة اليوم. نيمي جمرة تليفون مدياتنا لازا خبركم تعزبتنا هنقبلها. هلو هلو هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: هلو
0: مرحبا، من قبل؟
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: أنا عوض محمود الشميكة عباطيعي.
0: عوض كم يوعي الكا؟ هلو
1: بما جمرت سلام كم الزلي بما جمرت أنا عوض ثم جمع له دوايوة سعون نبابا محمود أحمد سعون ماما سلام كدانا أكوتاتي جون بنيام سايمون كومون دانيال سلمون أهواتي أحمد نبيلة فاطمة كومون عباية نقولاتهم قروابتي نحيل ذات مطلقة ليردرا نقبلة سراوي ثلاثة سموزن يغني لي
0: يغني لنا عوض. شكرا حبيبة أنا يغني لنا بتعمينا نمسقنا كان يقدام يدوالينا للوم عنتي. شكرا كالأيتي تليفون كمان لاتنا. هلو
2: هلو سعد.
0: هلو دبي ومرحبا.
2: سعد كم يوعلكي؟
0: طب الحمد لله كم يوعلكي؟
2: الحمد لله أخبارك؟
0: الحمد لله بخير. مين معايا؟
2: معك جميلة شاوش.
0: اهلا بك يا جمولي، كيف حالك؟
2: سلامك بالدلاء
0: طوال
2: حبيبتي.
0: طيب تمام
2: اخواتي ابو سلمى تعندر كبو عبدين سيد الله سعد ابراهيم نصر الدين جمعه
0: هالراي
2: تمون لك حوي هيثم حسين ادم ربله
0: تمام
2: نزلنا بعد السقاقرنين عقين سعد احمد
0: هالراي كلهم سمعوا الله. وشكرا حبيبتي
2: عمرو الدين حسن بركات
0: هالراي
2: تمون عبيت عدن النبابرتن كتما جندع
0: تمام
2: ونقمون نخبر محداري كتما نفاسيت
0: هالراي
2: حسن محمد حسن
0: تمام هالراي
2: ونقلهم قزاوتنا
0: تمام
2: سيد حوي زينب سلمان
0: هالراي
2: وقل خلاص نمسع رح تقي
0: هالراي. شكرا كلهم سمعوا
2: نحاسسين ما بسعودية زركباء سلمت محمد حسين منصورة ديني سلمت ديني
0: تمام
2: صالح إبراهيم ناصر جمعية رمضان موسى ممهر نورة
0: هالراي
2: وخلاص.
0: شكرا حبيبتي أنا. شكرا جمولي.
2: عفوا حبيبتي. لا شكرا على الواجب.
0: مرحبا حبيبتي أنا. شكرا لك. السادة المشاهدين نحييكم مرة أخرى، وزي ما قلنا سابقا نحن معاكم على الهواء مباشرة وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيو على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة 1224-54 و1224-74. شاركوا معنا في حلقة اليوم إن شاء الله. حارين بارز حبركم تعزبتنا حمت قديم مزبلكم مدبكم مدب هلو دبيو بغطة كاب تلفزيون إيرتراكم وطرح يذنالكم قريبنا لنا دويلكم أما دمناك تساتف بخبرن دا عدمنا دمنا نافذات أوتيل درفي خيب لنا هلنا تليفون متياتنا الله نقبلها. هلو هلو
3: هلو
0: هلو دبي ومرحبا. هلو هلو معلش تليفون. هلو هلو دبي ومرحبا.
3: هلو
0: هلو معلش انا سمعوا له بس يسمعنيني يزلوا مسلني. هلو هلو هارين بارز خبركم تعزبتنا بزقات ام دمه كلتنا انا بتلفزيون كندول كلنا وين مدبنا كندول خلهم كاب تلفزيون زلو بو ترحا لكم وي تلفزيونكم تحت بكم كندول محتن مخنياتو كسما معنا ونسلزيكل

البارحة قلنا كن دول تسفى قبر نابزا قطيرة تسعب زلا درفي أخبركم زحبركم تعزبتنا درفي اللاتنا بدم زاويت سودانويت دم زاويت ندى محمد عثمان زيت الدرفة تاب مبال سلسان حمشتن عمتنا تنتنا يلوم عمت نهز بإرترا وكيلا نمنقست إرترا وكيلا زي درفة تدرفية مالتي وطعم تدرفية بس قد أمزي نحن وني أني لنا خبلان ددلخو حابيرنا أبمدبنا لهم عن تقريبنا لنا حابيرنا سمعينا إن شاء الله مالتي سادة المشاهدين فيما يلي حناخد فاصل غنائي أغنية للفنانة المخضرمة السودانية ندى محمد عثمان أغنية قدمتها بمناسبة العيد 35 للاستقلال هذا العام أغنية قدرت فيها الشعب الإريتري والحكومة الإريترية ونحن كمان نقول لها شكرا لك يا ندى حنسمعها مع بعض السادة المشاهدين وحنرجع خلكم معنا

0: كنا مع الفنانة ندى محمد عثمان. السادة المشاهدين، أغنية بعنوان شكرا يا إريتريا، أغنية جميلة جدا سمعناها مع بعض. ومنه نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو هلو،
1: هلا، كم يوعلك؟
0: تبقى الحمد لله، كم يوعلك؟
1: هذا ازقع بهير مسكن
0: من قبل
1: تسعي بهال
0: هالراي، كم يوعلك؟
1: اكيد انا هذا عيلكم كم يلهم كلهم
0: الحمد لله خير، تفضل.
1: ازقع بهير مسكن حرا هالراي نقول لهم دكاي
0: هالراي
1: ونحوي ارجع نبر
0: تمام
1: وقوم زماتاتي
0: هالراي
1: اخواتي
0: هالراي
1: نقول لهم سلام بلوم
0: تمام هالراي
1: ونقول له هزي ارترا
0: هالراي
1: كم ونعهم سلام لكم
0: هالراي
1: أسرعهم أسالتهم يحبكم
0: آمين إن شاء الله.
1: حرا
0: شكرا
1: حراي يغني لنا حراي
0: شكرا يغني لنا. مرحبا
1: لكم إن شاء
0: مرحبا.
1: الله.
0: كمان تليفوناتنا. هلو هلو هلو حراي هلو حراي مبارزة خبركم تعذبتنا. كم تزبل كوز تفلالي درفتات بتفلالي وانقطتني ارشاز درف درفتاتي نحيزنا لكم قريب نازلنا ديسك بلكم دم تسفان دا قبرنا تليفون تزي مزينا نبزا اطيلة تسعب زلا درفي اخب لكم درفي ندحريت ملسي لنا نايد مزاويت القانا شيح دقو تشينا درفي نقريب نازلنا هلو مقريت بالمالتي كافتن ازين دعمات درفتاتين مالتي نع حبيرنا كان سمعينا تليفونكم تزي مزينا مالتي. السادة المشاهدين، يبدو انه حنخش فاصل غنائي أغنية بلغة التجرينية للفنانة الجميلة ألقانا شيح دوغوتشينا، حنسمعها مع بعض زي ما قلنا سابقا. نحن معاكم على الهواء مباشرة، اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. خلونا نسمع الأغنية ونرجع، خلوكم معنا أو خلونا نستقبل اتصال بالأحرجان. اتصال. هلو هلو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أهلا سعاد.
0: أهلا وسهلا بيكي، مين معايا؟
2: إزيك؟ معاكي حنان.
0: حنان، أهلا وسهلا بك يا حنان، كيف حالك؟
2: حنان من تسنية يا سعاد.
0: طيب حبيبتي أنا، تفضلي.
2: كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين.
0: الحمد لله بخير، أنتوا كيف حالكم وكيف أهل تسنية كلهم؟
2: الحمد لله. ممكن أهني؟
0: طوالي.
2: لزوجي صديق طه محمد علي.
0: تمام. طيب.
2: للوالد عبد محمود والوالدة السعدية إبراهيم.
0: تمام.
2: وللأخ الكبير محمود عبدو وطاهر عبدو وفتحية عبدو.
0: تمام.
2: وليمونة عبدو وهنوية عبدو.
0: تمام.
2: وأهني لزوجة أخي جميلة محمد نور بعياله.
0: طيب.
2: وأهني لزوجة أخي جواهر.
0: تمام.
2: وأهني لكم وشكرا لك على الغنية نادي القرعة وبديك أختي الصغيرة. ممكن؟
0: طيب طوالي، تفضل حبيبتي أديها.
2: يلا تفضل.
0: هلو هلو، معلش كانت معنا حنان متسنية، شكرا لك يا حنان. يبدو أن نسمع أغنية. السادة المشاهدين، أغنية زي ما قلنا سابقا للفنانة ألقانا شيح دقو، خلونا نسمعها مع بعض ونرجع.

0: كنا مع الفنانة أرجان شهد قوتينا أستاذ المشاهدين، ومنه حنرجع لإهداءاتكم لحد ما تجينا اتصالاتكم. نبدأ بمتياتنا اللي زهبركم تعذبتي أقدم ناقن تليفون متياتنا اللي هنقبلها. هلو تليفون متياتنا اللي مسلني. هلو هرين بارز حبركم تعذبتنا هم تقضي ما زبلكم نبدا بيتاتكم هنا نبدا بمتياتنا لا كم صعب دم ما تبل نبدا بحلو دبيوه بعدة عسير سلسته ورحش يدش دخلت شحن عيسان شدشتن ابو طاي هاجر شويدن تبلنا لا بس معلش تليفونكم قبل ما جمر. هلو
1: يا مرحبا.
0: مرحبا من قبل؟
1: اهلا وسهلا على محمد ادريس.
0: اهلا وسهلا بك يا محمد ادريس، تفضل.
1: يا مرحبا.
0: تفضل.
1: من تسنى يا بار حديث اسمك الكال مسرحية أربعة
0: حراي محمد إدريس أتصل بس تلفزيون اللابتاء رح أقبل كافتة تلفزيون متى كن السماع مع
1: يا مرة بس بعد بل برنامجكم عدو بام هنا.
0: طيب شكرا يا محمد إدريس الله يخليك
1: ومرتاحين هنا. هذا سلامي أجل الوالد والوالدة.
0: طيب
1: وللخال علي على حامد ببولندا مثل سرطة تركب.
0: تمام.
1: ولولدي آدم علي وبنتي نسرة.
0: تمام.
1: وسلام لدميلي الملا بريد وستاه وستابونيا نعمان محمد صالح.
0: طيب.
1: وسلام وتحياتي لكلكم، بارك الله فيكم.
0: الله يخليك.
1: الله يسعد دميته وداي كوتا يديك مرافيا ان شاء الله.
0: شكرا الله يخليك والله يعافيك يا رب، شكرا يا محمد ادريس الله يخليك.
1: يديك العافية شكرا. مرحبا.
0: شكرا لك. مرحبا. هرين برز خبركم تعذبتنا تليفونكم كسر دمتنا من زاد إلى تسعة بدأ بأهم تزبلكو بدأ بمتياتنا لا كم سعب ما تبلنا مدى بحلو دبيوة بعيدة عساسة بس تورح شدش دخل تشحين إسران شدشتن أبو تاء هجر شودن زت مرة أكي ميلانا فيليبو أنقع بقع كي بلخي صدر بيتكي أب إيرتراز أمته حتى النخي الماز برهانة مسبع البيت عندكن ليديا حبت أب دميانا حبت أب آمين حبت أب كومون أب أستراليا أمت حتى النخي الدنيا برهانة كومون أب شويدن أمت أكوخي أنقسم برهانة مس كلهم صدر بيتكي كونغراتيليشنز أنقع بقع كي بلخي ملو أصدر بيتكي تبل دب دب متياتنا لأن إحنا بواجن ناون أنقع حق سكين بلا مالتيوم كابز مبطل مبارزة خبركم تعزبتنا أطيلة تسعب درفي درفي بوان قصة خوي أحدكون مالتيو نايدم تاوي أحمد آدم يحدكون نعات سمعنا بحنساب كل ملاسوكم من السادة المشاهدين فاصل غناء أغنية بلغة الساهو للفنان أحمد آدم خلونا نسمعها مع بعض ونرجع خلوكم معنا.

0: مرحبا.
1: المنكب اللي مسكي دكاي دنيا متعشر الشوكو
0: حراي منكب المجمرية.
1: الماس بعد
0: حراي الماس حبيبتي، تفضل حراي قتلي.
1: الماس تخل البحر
0: حراي الماس هنا قتلي.
1: دنيا متغسم شوكو شلو متغسم شوكو
0: حراي
1: الماس تخل
0: حراي
1: دنيا متغسم شوكو شلو متغسم شوكو
0: تمام. حراي
1: سلام عليكم
0: تمام.
1: عاوة وديك مش مرعاتو
0: هالراي
1: أنا عاخن مسارح سخن
0: هالراي يغني لنا ألماس. شكرا.
1: مش هالراي يغني لي
0: مرحبا. شكرا ألماس بطعمنا المسكنك. شكرا هالراي. بقى سادة المشاهدين، زي ما قلنا سابقا أغنيتنا التالية حتكون أغنية للفنان تيتا، أغنية باللغة البيداوية من الأغاني اللي قدمها بمناسبة عيد الاستقلال خلال السنوات الماضية، حنسمعها مع بعض. إجا ما إجانا اتصالكم، بس يبدو إنه عندنا اتصال كمان، خلونا نستقبل. ألو، هلو دبي ومرحبا.
2: كم يوعلكي؟
0: تبا الحمد لله. كم يوعلكي؟
2: تبا خابقين دعين
0: من قبل؟
2: جنت
0: هالراي جنتي، تفضل حبيب تقتلي
2: دماي نجر معهم
0: هالراي أني لنا. شكرا.
2: عصد بركب أهارين دفصان حدن قدماي برقيت
0: تمام. حراي
2: حطي عصد زلا مسقالة
0: حراي
2: نعلتي عب سعودية تركب حنان إبراهيم
0: تمام.
2: زوماي جابر إبراهيم
0: حراي
2: دحامين دا إبراهيم على الدرار
0: تمام.
2: عب نفاسي زركبون دا سعيدة درار
0: حراي
2: عب شقر زركبون مريم
0: تمام.
2: دا فنجاي
0: الراي
2: كلن فاميلي
0: تمام.
2: نسم بوليسن
0: الراي
2: ندفع زلو خام كل خال إيرترا وقين دع خابو ملو
0: تمام. حراي
2: أبتسني زلان عرتي كأرقيا مصدقة
0: تمام. حراي
2: نعرف خاصة عليك مسارة تخلو خلهم.
0: شكرا جنتي حبيبتي. شكرا كلهم سمعوا خلو بطعمين أنا مسكنك. شكرا حبيبتي. هلاي زهركم تعذبتنا هم تقدم زبلكو حجون تليفونكم تزي متينا انا بزاق الى 9 بزلا در في اخبل لكم در في ني دم تساوي تيتا در في بوانقو بيداويت كابزن اب معلتنا تنت ابز حلف عمتات زاربا حنت تعمت در في احد قول مالتيو تليفونكم تزي متينا حبيرنا هنسمعينا هنملسكم من حجون مسنا تنحو.

0: كنا مع الفنان تيتا السادة المشاهدين أغنية باللغة البيداوية، أغنية بصوت جميل جدا، ومنه لو ما إجانا اتصال وقتكم حنمشي للأغنية التالية كمان. عندنا أغنية للفنان الكبير داويت تخلسنبت داويت شيلان، حتكون أغنيتنا التالية إن شاء الله لو ما إجانا اتصالكم حنسمعها مع بعض. حرين برز حبركم تعزبتنا همزة قديم نحن ريت أنحنا مس دم داوي تيتا بقنقة بيداويتنا طعم تدرف خنسمع أنحنا حجونا بزاد تقتل زلا درفي أخبلكم تلفونكم تزيمت إنا مالتيو درفي ناي دمتاوي داوي تخلصن بشيلان إذا أول كافتن ناي قدم درفتاتي حان تخطكون بس تلفون متيات بنا لما جمري هنقبلها. هلو
1: هلو دبايوة.
0: هلو دبايوة مرحبا من كبل
1: أبرها اللي هفتم كالشقاري
0: هراي تفضل أبرها اللي
1: خلاص ترابيتي منصرة زركو
0: هراي تمام
1: موغرائي بذو ركبوتي
0: هراي
1: أبرهالي
0: تمام
1: معلتو يسي زبان أخباي
0: هراي
1: نعمان ودي
0: تمام
1: لأناي تحفتي بس مرة تركب
0: هراي
1: أمريكا تركب ميلي
0: تمام
2: مرم ناتران أبس سمونزي سرحة كايلا تباب زنت أبارغ اللومو يايو حد سرح أم فت سمتان خبت سحزح الفو مسرحون كالي لايكونن نوس مرب علم سنت ويب بزعب أقاوة سرحة كايلا تكرو بمقوار أبس سرح مستنطف من إسي كانار تادسة زلاليك أريبو زلو نوس مرمنا زواريت كاميرا نايت سومنزون كاب كالكال سبن انساتاتن كمون وحف محفن نايت خلط زدالو غاز نممنج او إلتريكن ممنج او غازن كوينو خاب زيقلقل نوح اوان او تيرو يركب ازاب هاقرنا اقنا زيمنا كن ريو فتينا لنا نوس مرمنا فنوتهيوات كاب هاجر كندا دكم حيزوم بمبزع نحد عمد زاقل مز هاجروم كلالي يلوم امن الزوب عرزا تمرتم كم مهارون هاجروم كفلتون زخال شدرا زلال تحستو تلالي لنالو تغاتا تاليت فيلم ساون مبل عسران حدن كفالون كم مدبات نام ساقي نعاهم يزاني زولين فيروتاتن استفلاليو زي متاتون كام مدب ناتران السومن زي امو نخطي الكاتاتلو بخبرون عدم مدب ناتران قدام اربعة حملة لقع ساعات كلتن فرغان دحر غطري دقما حاموس جعات حملة لقع ساعات اربعة دحر غطري مدب ناتران

هبني سب تعرى بعلنا تاي عند خاله هبني سب كنا سب كنا أسر هبني هبارة تاي هبني تاي أسمعني نيامه